توكل عن ثقة مهما زمانك جار جبل وتصيح يا رياح الشدد هبي توكل.

0: هذا هو أقدم أحياء مدينة عدن، حي الشاذلي، وفيه مسجد حسين الأهدل.
1: لماذا لم يسمى الحي بنفس اسم المسجد؟
0: سؤال وجيه، قد يفعلون هذا في المستقبل.
2: المهم الآن، متى سنتناول الغداء؟
3: أنت لا تفكر إلا في الطعام.
0: هناك مطعم شعبي في هذا الشارع يقدم المعصوب والشافوت والهريش.
4: ماذا؟ لم أعد جائعاً.
0: قد تكون الأسماء غير مألوفة لك، ولكن مذاق الأطعمة طيب للغاية، صدقني.
4: ها هو المطعم.
3: كيف لمحته وسط زحام الحوانيت؟
0: اهتديت إليه بأنفي. هيا تفضلوا، ماذا تطلب يا زياد؟
1: في الحقيقة أطلب أن أستمع لباقي قصة سد مأرم.
0: حسنا، نأكل أولا ثم أحكي لكم ونحن نتناول القهوة اليمنية المميزة.
4: هذا هو الكلام.
0: أما عن أصحابنا في مأرم فقد جادت الأرض وزاد الخير وفاض على كل أهلها، ومن العجيب أنه حين تغيرت طبيعة الأرض إلى الأفضل تغيرت نفوس الناس إلى الأسوأ.
5: وبمناسبة يوم ميلادي أقدم لكم هذه الهدية البسيطة. ليتخير كل منكم الحصان الذي يعجبه.
6: المفروض أن نقدم نحن لك الهدية يا مولاي الأمير.
5: لا فرق، المهم أن نفرح الجميع.
7: هذا تواضع العظماء، أدام الله عز مولاي.
8: بهذه المناسبة السعيدة سأفرق الخمور على كل أهل سبأ بالمجان،
6: وأنا سأسن السيوف والخناجر بالمجان، وسأضع السم الزعاف في حدها بالمجان أيضا.
9: كل عام وأنت طيب يا أمير مالك.
7: يجب أن يكون هذا اليوم المبارك عيدا لأهل سبأ.
5: وأنت يا جميلة، أي الخيول أعجبك؟
10: لا شيء منها يا سيدي، عندي حمار في الحظيرة أفضله على الجميع.
7: إنها تمزح يا سيدي.
5: مزحة ظريفة. إذن أختار أنا لك هذا الحصان الأصيل.
7: يا له من شرف يا مولاي، لقد ألجمتها المفاجأة السعيدة فعجز لسانها عن النطق بآيات الشكر.
5: نعم نعم، أرى ذلك بوضوح.

0: أين الثوب الجديد الذي سأدخل به إلى بيت الخلاء؟
1: ها هو، تفضل، وستجد هناك الثوب الثالث الذي ستحضر به مجلس الحكم.
0: أين ابننا مالك؟
1: يوزع الهدايا على كبار المسؤولين وسادة القوم في حديقة القصر.
0: يا له من أحمق، المفروض أن أتلقى الهدايا في يوم ميلاده.
1: إنها فكرتي أنا، حتى يزيد حب الناس له ويتهيأوا لقبوله حاكما بعد عمر طويل.
0: أخشى أن يحبه الناس أكثر مني.
1: وماذا في ذلك؟ إنه ابنك المقرب وخليفتك، وكل الآباء يريدون لأولادهم مستقبلا أفضل.

0: أيتها الحمقاء، إنه مجرد فأر صغير وليس أسداً سيفترسونه،
1: بل إنه أخطر من الأسد. إذا عاشت تلك الفئران بيننا فستلد وتتحول إلى جيش من القوارض يقضي على زراعتنا وينقل الأمراض إلينا.
0: جميلة، ابنة الوزير بيننا؟
2: أرجوك يا سيدتي أن تبلغي والدك المحترم بهذا الخطر قبل أن يتفاقم ويتحول إلى كارثة.
1: سأفعل بكل تأكيد. لا أدري من أين أتت هذه الفئران الضارة.
2: إنه عقاب الرب على الشر والفساد.
3: إن وجود الفئران في سبأ قد أصبح مشكلة خطيرة تهدد مستقبل البلاد وثرواتها.
4: لماذا لم تخبرني بمشكلة الفئران في حينها يا وزير؟
5: رأيت الأمر أتفه من أن يعكر صفو مجلسكم يا مولاي.
4: ولكني أخاف من الفئران، أقصد أشمئز من منظرها، وعلينا أن نخلص سبأ منها نهائيا.
6: عندي حل يا مولاي.
4: تحدث يا كبير تجار السلاح.
6: أقترح أن ننشر السم الزعاف في كل أراضي سبأ فنقضي على الفئران قضاء مبرمة.
4: ولكننا سنقضي على المحصول أيضا، وسيموت كل من يأكل منه.
6: نمنع الناس من الأكل في هذا العام، وعندنا في الخزائن فاكهة وغلال تكفي سادة القوم لعام كامل.
4: ما رأيكم في الاقتراح؟
7: أرفضه يا مولاي، ستتأثر الأرض بالسموم لفترة طويلة، كما أن الثمار الساقطة من الأشجار هي الأغلى ثمنا لأنها تستخدم في صناعة الخمور.
4: والحل؟ كيف نقضي على الفئران؟
8: نعطي لكل من يصيد فأرا حصانا أصيلا كهدية، عندها سيتسابق الناس لصيد الفئران.
6: يا لها من فكرة عبقرية.
7: عقلية الأمير الصغير تسبق عصره.
5: إنه أملنا في المستقبل الزاهر.
4: الفكرة تبدو صعبة التحقيق، كيف نوفر خيولا بعدد الفئران؟
9: عندي اقتراح يا سيدي.
4: تحدثي يا سيدة سبأ الأولى.
9: سنربي عددا كبيرا من السنانير.
5: ما هي السنانير؟
4: اصمت أنت. ما هي السنانير؟
9: القطط، والمعروف أن القط بطبيعته يفترس الفئران ويتغذى عليها، وبهذا تحل المشكلة.
4: يا لك من امرأة داهية، تعجبني هذه الفكرة.

0: أرجو أن تنجح الفكرة.
1: لقد جوعت القطة ولم أطعمها شيئاً منذ الأمس.
2: هيا هيا ابتعدنا الآن واتركنا القطة تؤدي دورها.

0: الأمور تسير وفق الخطة الموضوعة.
1: دعني أنظر بنفسي.
2: يا لها من كائنات مخيفة، أقصد مثيرة للاشمئزاز.
3: القطط تهجم يا مولاي، لا زالت تهجم، إنها تقترب من الهدف. رائع، عظيم، انتصار ولا أجمل، هزيمة ساحقة للفئران، إنه يوم تاريخي في حياة سبأ. إننا اليوم نجتمع لتكريم القطط، وبيننا راعية القطط، السيدة الفاضلة، زوجة الملك.
4: شكراً، شكراً لكم. دعونا نكرم أصحاب الفضل ونطعمهم أفضل الطعام ونسقيهم اللبن. إنها القطط البواسل.

0: ما أطيب الهواء الليلة يا زوجتي الغالية طريفة.
1: لأول مرة أراك تناديني بزوجتي الغالية، ترى لماذا؟
0: لأنها آخر مرة أراك فيها. يبدو أن حديثا خطيرا سيحدث.
1: إلى أين تذهب يا مولاي؟ انتظرني، لا تتركني وحدي. ما أفظع صوت الرعد. إلى أين أذهب؟ لقد أرعدت وأبرقت ثم صعقت فأحرقت. يا إلهي، لقد كان حلما، لا بل كان كابوسا فظيعا. إنه نذير الشؤم، يجب أن أحذر الملك في الحال.
2: أمي، ماذا جرى؟
1: مالك؟ هل أنت بخير يا بني؟
2: بكل تأكيد. لماذا تجرين في الحديقة في هذا الوقت المتأخر؟
1: رأيت كابوسا مفزعا في نومي.
2: لابد أنه نتيجة للإكثار في الطعام ليلا.
1: هذا ليس وقت الهزل، وأنا ما أراه في المنام ليس تخريفا.
2: أعرف، حدثيني عما رأيته.
1: رأيت غيما أبرق وأرعد طويلا ثم أصعق، فما وقع على شيء إلا أحرق، فما بعد هذا إلا الغرق.
2: هل هذا شعر؟
1: أوه، لقد أضعت وقتي معك. أين أبوك؟
2: أظنه يجلس في آخر الحديقة. انتظريني يا أمي، سآتي معك. هل هذا بتأثير الشراب أم أنها حقيقة؟
1: اخفض صوتك وراقب هذه الضفادع، وعندما تبتعد عن الطريق أخبرني.
2: هيا آمرك. لا أصدق عيني. يمكنك المضي في طريقك.
1: ألن تأتي معي؟
2: العمر غال يا أمي، يكفيني ما رأيت.

0: السلام عليك أيتها السلحفاة، أرجوك أريد أن أنبه زوجي الملك قبل أن تحل المصيبة. حسناً، سأنتظر كما تريدين. عثمان، لا أحد يدخل على الملك الآن.
1: أمرك يا سيدتي.
2: ولا حتى الوزير ولا أي مخلوق.
1: السمع والطاعة يا سيدي.
3: ما الذي جرى؟ هل جننتما؟
0: استمع إلي جيدا يا عمرو.
3: عمرو فقط دون ألقاب؟
2: ليس هذا وقته يا أبي، أنصت لما ستقوله أمي بتركيز شديد.
3: تكلمي يا طريفة، هل الموضوع بهذه الدرجة من السرية؟
4: لقد رأيت طفدعاً وسلحفاه وغيره في العتيق.
0: ها، ما رأيك الآن؟
3: رأيي في ماذا؟ لقد أصابك الجنون. حلم بصاعقة وسلحفاة عملاقة تبعثر الرمال وضفادع كبيرة تقف على قدميها. ماذا أفهم أنا من كل هذا؟
0: والنور والظلماء والأرض والسماء، إن الشجر لتالف وسيعود الماء إلى ما كان في الدهر السالف.
3: ومن أخبرك بهذا؟
0: أخبرتني المناجد بسنين شدائد يقطع فيها الولد والوالد.
3: وما علامة ذلك؟
0: تذهب إلى السد، فإذا رأيت فأرا يحفر في السد ويقلب برجليه الصخر فاعلم أن المصيبة ستحل بنا.
3: سأذهب إلى جسم السد، لا لشيء إلا لأؤكد لك أنها تخاريف وأضغاث أحلام. لقد ماتت الفئران كلها، أكلتها القطة منذ زمن.
5: ليتني أفهم يا مولاي، ما السر في تلك الزيارة المفاجئة للسد؟
3: هذا ليس من شأنك.
5: معذرة، لن أتكلم.
3: أرجو هذا، سأصعد الآن وحدي إلى هذا الجبل.
1: انتظر يا مولاي حتى أمر الحراس بكشف الجبل والتأكد من خلوه من اللصوص أو قطاع الطرق.
3: لا يوجد وقت لتلك الإجراءات الفارغة.
1: حياة مولاي أغلى من كل هذه.
3: أصمت أصمت وإلا قطعت رأسك.
2: هل تريد أن أصحبك يا أبي؟
3: ابق أنت، وإذا حدث لي مكروه تولى الأمر من بعدي. احذر أن يتبعني أي واحد من هؤلاء الأغبياء.
2: أمرك يا أبي.

0: الحمد لله، كل شيء طبيعي. عادت الفئران، إنه يقلب صخرة لا يستطيع أن يحركها 50 رجلا. إنها النهاية، النهاية، النهاية.
1: كيف يقاومون الفئران هذه المرة؟
2: وما الذي جرى لهم؟
3: جرت أشياء عديدة أغرب مما رويته لكم اليوم.
4: احكي لنا إذن.
3: ليس الآن، أريد أن أستمتع بقدح القهوة اليمني في هدوء، ثم أستعد بعد ذلك لصلاة العصر.
4: ولكن على أن تحكي لنا بعدها.
3: إن شاء الله.

نويت بحياتي وبقايا السنين أعيش بوصالك

0: المستقبل اف ام 91.7.
1: مراقد الانوار، سلسلة من الحلقات الإذاعية تستعرض بعضا من المزارات الشريفة في مدينة الحلة لعلماء وفقهاء كانوا وما زالوا شواهد على أرث المدينة المعطاء، اقتبسناه لكم من كتاب مراقد الحلة الفيحاء للدكتور سعد الحداد، يقدمه ويعده إذاعيا حسنين الحسون.
2: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج مراقد الأنوار. سأكون معكم أنا حسنين الحسون في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تنال رضاكم. في هذه الحلقة سنتناول سيرة عطرة من أعلام مدينة الحلة وساهم كثيرا في إثرائها المعرفي، هو الشيخ ابن حماد الحلي.

تمتاز مدينة الحلة بكثرة قبور علمائها ومشايخها، إلا أن الظروف القاسية التي مرت بها المدينة طيلة القرون المنصرمة ساعدت على اندراس قبور أولئك الأعلام. وبالرغم مما تناقله الناس عن أسمائهم ومؤلفاتهم وتاريخهم، غير أن كتب التاريخ والتراجم والسير تجاهلت التحديد الدقيق لأماكن قبورهم. وفي حلقتنا هذه سنتناول سيرة ابن حماد الحلي أو ابن حماد العتائقي، حيث أشار ابن الشعار الموصلي في كتابه قلائد الجمان في فرائد شعراء هذا الزمان إلى شاعر حلي يدعى بابن حماد العتائقي، وهو أبو المظفر يوسف بن الحسين بن يوسف بن أبي نصر بن حماد العتائقي الشيباني. قال ابن الشعار: أخبرني إنه ولد بالحلة المزيدية في المحرم سنة 595 للهجرة المباركة. وأضاف قائلا في وصفه: رجل متصرف تولى في الديوان العزيز أعمالا جليلة، وينتمي إلى الأدب وقول الشعر، ويحفظ حماسة أبي تمام حفظا جيدا، وكتاب اللمع لابن أبي الجني. وعن مشاهداته له قال: رأيته ببغداد سنة 639 وكتبت عنه

ويقول الدكتور سعد الحداد في كتابه مراقد الحلة الفيحاء عن تفسير اللبس والجدل حول ابن حماد وسيرته بعضا من الأمور. أولا، يلاحظ أن ابن الشعار ترجم لشاعرين حليين في كتابهما الخليعي وابن حماد، وفيه إن الأول كانت ولادته سنة 582 للهجرة والثاني سنة 595 للهجرة، مما يدل على معاصرتهما، وهذا يزيح الستار عن الالتباس الحاصل لدى المؤرخين وأصحاب السير والتراجم عن سيرة الشاعر ابن حماد ومن هو. ويضيف الدكتور سعد الحداد أن تصحيح ما وقع من لبس في النقل والنشر أو النسخ أو الطبع عند معظم من كتب عن الشاعرين، فابن الشعار هو أقدم من ترجم للاثنين معا في كتاب واحد. ويؤكد الدكتور سعد الحداد أيضا، ولعل ما يؤيد اعتقادنا بأن المعنى الأول بالمعاصر للشاعر الخليعي هو ابن حماد العتائقي، وهو ما ذكره ابن الشعار نفسه، أن الخليعي من قرية أيوب، وهي قرية تقع على يمين الحلة قريبة من منطقة الجامعين، تقابلها في الضفة الأخرى من النهر قرية العتائق التي ينتسب لها الشاعر ابن حماد، أي إن الشاعرين كانا على درجة كبيرة من القرب. ويضيف الدكتور سعد الحداد كذلك، ولعل تقابل قبريهما يدل أيضا على سكنهما كان بمنطقة واحدة، مما يعني إنهما قد تجاورا في زمن ما حتى توفيا، فأقبرا كل في بيته كما العادة الجارية في ذلك العصر. ويضيف أيضا، ومن اللافت للنظر أن ابن الشعار رأى الخليعي في بغداد سنة 639 للهجرة، وهي السنة ذاتها التي رأى فيها أيضا ابن حماد في بغداد، وربما كانا معا فأخذ عنهما شيئا من سيرتهما وبعضا من شعرهما.

حماد الآن في محلة الجامعين على بعد أمتار من مرقد الشاعر الخليعي داخل غرفة صغيرة المساحة ويرتفع عن سطح أرضهما بمقدار نصف متر وعليه شباك حديدي مزغرف وتعلو الغرفة قبة إسلامية خضراء اللون وقد جدد بناء المرقد حديثا من قبل المحسنين وما زال العمل جاريا في تجديد ملحقات المسجد حتى وقت ليس ببعيد. وانضم المزار الشريف إلى الأمانة العامة للمزارات الشيعية الشريفة في العام الماضي وهي تعمل الآن على إعادة إعماره بما يتناسب ومنزلة المزارات

0: إلى هنا نصل معكم مستمعين الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج مراقد الأنوار. كنت معكم أنا حسنين الحسوني في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. شكرا جزيلا لحسن استماعكم، في أمان الله.
1: مراقد الأنوار سلسلة من الحلقات الإذاعية تستعرض بعضا من المزارات الشريفة في مدينة الحلة لعلماء وفقهاء كانوا وما زالوا شواهد على أرث المدينة المعطاء، اقتبسناه لكم من كتاب مراقد الحلة الفيحاء للدكتور سعد الحداد، يقدمه ويعده إذاعيا حسنين الحسون.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الرابعة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: المستقبل FM الأولى في بابل.
2: قصص من السيرة النبوية الشريفة.

0: برنامج في حلقات يعده للإذاعة فاروق فاضل عزيز.
1: في التقديم هدى رمضان ومحمد زهير حسام.
0: قصص من السيرة النبوية الشريفة من إخراج حسن عماد.

0: سدانة البيت وحفر زمزم وفداء عبد الله.
1: كان خدام البيت الحرام يسمون السدنة، وكانت سدانة البيت شرفا عظيما لا يناله إلا الأشراف والسادة. وكان السدنة هم حكام مكة، وهم الذين يملكون مفاتيح الكعبة ويتولون زعامة الحج وقيادة الناس في أداء المناسك. من أجل ذلك كان التنافس شديدا بين القبائل للوصول إلى سدانة البيت، وكانت كل قبيلة تحاول أن تستأثر بهذا الشرف العظيم دون غيرها.
0: كان بنو إسماعيل ابن إبراهيم عليهم السلام هم الذين تولوا سدنة البيت بعد أبيهم، وما زالوا يقومون بها حتى غلبهم عليها أخوالهم من قبيلة جرهم فانتزعوها منهم.
1: واستمرت السدانة في جرهم حينا من الدهر حتى غيروا وبدلوا في شعائر الحج، وطغوا وبغوا على الناس وأفسدوا في أرض الحرم، فسلط الله عليهم قبيلة خزاعة فغلبوهم على سدانة البيت وتولوا أمر مكة بدلا عنهم. فلما رأت جرهم ما حل بهم من الهزيمة عمدوا إلى ما أهدي إلى الكعبة من نفائس فألقوها في بئر زمزم، ثم ردموا البئر فطمسوها وأخفوا معالمها، ثم خرجوا من مكة مهاجرين.
0: استمرت خزاعة دهرا طويلا وهي تقوم على سدانة البيت وتتولى شؤون الحكم في مكة، حتى انتقلت منها إلى قريش، وكانت قريش أشرف القبائل في مكة وأعلاها نسبا، لأنها من ولد إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام، وكان أول من تولى السدانة من قريش قصي بن كلاب أحد أجداد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. مات والد قصي وكان قصي صغيرا، فتزوجت أمه فاطمة رجلا من قضاعة اسمه ربيعة، ونقل ربيعة زوجه فاطمة إلى بلاده بالقرب من الشام، فاحتملت معها ولدها الصغير قصيا، فظل قصي يعيش مع زوج أمه ويظن أنه أبوه حتى كبر وصار شابا قويا وصلبا فارع الطول مفتول العضلات.

0: في أحد الأيام كان قصي يباري رفيقا له من قضاعة في رمي السهام، فغلبه قصي فاغتاظ القضاعي وسب قصيا وعيره وقال له: أما آن لك أن ترحل عنا أيها الغريب؟ اذهب إلى قومك فاعرف من أبوك. أثرت هذه الكلمات تأثيرا شديدا على قصي، فذهب إلى أمه وسألها: من أبي؟ فقالت: أبوك ربيعة بن حرام. قال: لا، ربيعة ليس أبي. وأخبرها بما سمعه من رفيقه القضاعي. حزنت أم قصي لذلك حزنا شديدا وقالت لولدها وهي تغالب دموعها: أنت والله يا بني أكرم منه أبا وأعلى نسبا وأشرف منزلا، أبوك كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنان القرشي، ونسبك ينتهي إلى إسماعيل بن إبراهيم الخليل، وقومك بمكة عند البيت الحرام، وأخوك هنالك زهرة بن كلاب سيد قومه. فقال قصي: فوالله لا أقيمها هنا أبدا، ولا أرضى لنفسي أن أكون نزيلا على غير أهلي.
1: وخرج قصي إلى مكة وذهب إلى أخيه زهرة بن كلاب، وتعانق الأخوان وغمرتهما السعادة بلقائهما من جديد. وعاش قصي بمكة وامتاز بخلقه وعقله ومرؤته، وعلى شأنه بين الرجال، وعظم شرفه وضاع صيته، وكان شريف مكة وسادن البيت في ذلك الحين رجلا من خزاعة يسمى حليل ابن حبشية، وكان له ابنة تسمى حبي، فخطبها إليه قصي فزوجه أبوها إياه.
0: أعجب حليل برجولة قصي وخلقه وأحبه حبا شديدا، ولما حضرت حليلا الوفاة أوصى إلى قصي بولاية البيت والقيام بأمر مكة، وبذلك انتقلت السدانة والولاية من قبيلة خزاعة إلى قبيلة قريش، فما زالت بها حتى بعث الله فيها محمدا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله.
1: لما تولى قصي أمر مكة بنى دارا واسعة إلى جوار البيت الحرام سماها دار الندوة، تجتمع فيها قريش في الأفراح والأحزان، ويتبادلون الرأي والمشورة، ويقيمون الولائم والحفلات، ويبرمون العقود والمعاهدات. فما كان يحدث من أمر في قريش إلا ودار الندوة مكانه، وقصي هو صاحب الرأي والمشورة فيها.

0: رأى قصي ما يحل بحجاج بيت الله الحرام من الإرهاق والتعب في سفرهم من بلادهم البعيدة، وما ينالهم من الجوع والعطش، ولا سيما الفقراء منهم، فجمع رجال قريش ووجوهها وقال لهم: يا معشر قريش، إنكم جيران الله وأهل بيته وأهل الحرم، وقد خصكم الله بذلك وأكرمكم، وأنه ليأتي إليكم زوار البيت وحجاج حرمه يعظمون شعائره ويقدسون حرماته، فهم ضيوف الله وزوار بيته، وأحق الضيف بالكرامة ضيف الله، فأكرموا ضيوف الله واجعلوا لهم طعاما وشرابا أيام الحج حتى يعودوا إلى بلادهم وأهليهم.
1: استجابت قريش إلى نداء قصي وتعاونوا على إطعام الحجاج وسقايتهم، وفرض كل أهل بيت على أنفسهم قدرا معلوما من الطعام والشراب، كل على حسب قدرته وطاقته. وهكذا انتهت إلى قصي بن كلاب كل مظاهر الشرف والرياسة، لا يدخل أحد الكعبة حتى يكون قصي هو الذي يفتحها له، ولا يشرب رجل بمكة إلا من سقايته، ولا تقطع قريش أمرا من أمورها إلا في داره. غدا لقاء آخر وبرنامج قصص من السيرة النبوية الشريفة.

0: اللهم تقبل صلاتنا واغفر خطايانا وأتم لنا نورنا وأنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين.
1: اللهم إنا نسألك بحقك العظيم وبحق نور وجهك الكريم وبحق عرشك العظيم وبحق أسمائك المخزونة المكنونة التي لم يطلع عليها أحد من خلقك أن تصلي وتبارك على صاحب البيان الزكي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم.

0: تؤكد الآية الكريمة على طريق الفلاح، فتوصي بالصبر والتأني، وهي صفات تتجلى في كل عبادة.
1: ذلك لأنهم لا ينظرون إلى ذوات النعم في حلاوتها أو النقم في مرارتها، ولكنهم يتجهون إلى الله تعالى الذي يعطي ويمنع، فيعبدونه بالرضا ويفوضون إليه بالاحتساب.
0: حينئذ يجمع الله لهم بين مقامي الشكر والصبر، وذلك شأن المؤمنين الذين قدروا الله حق قدره، وأولئك هم المفلحون الذين يذكرون الله سبحانه وتعالى ويستغفرون إليه ليل نهار.
1: لأن الله سبحانه وتعالى يرزق من يشاء بغير حساب.

0: اللهم أنت جعلت من شهر رمضان المبارك الذي اختصصته من سائر الشهور، وتخيرته من جميع الأزمنة والدهور، وآثرته على كل أوقات السنة بما أنزلت فيه من القرآن والنور، وضاعفت فيه من الإيمان،
1: وفرضت فيه من الصيام، ورغبت فيه من القيام، وأجللت فيه من ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، ثم أثرتنا به على سائر الأمم، واصطفيتنا بفضله دون أهل الملل، فصمنا بأمرك نهارا وقمنا بعونك ليلة، يا رب العالمين، يا الله.

إلهي، إني أسألك بالاسم الذي وضعته على الليل فأظلم، وعلى النهار فاستنار، وعلى السماوات فاستقلت، وعلى الأرض فاستقرت، وعلى الجبال فأرست، وعلى البحار والأودية فجرت، وعلى العيون فنبعت، وعلى السحاب فأمطرت، أن تفتح علي رزقك الواسع ولا تخيب رجائي ودعائي يا أرحم الراحمين.

0: عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. صدق رسول الله.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي عليهما السلام، وعنده الأقرع بن حابس، فقال الأقرع: إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: من لا يرحم لا يرحم. صدق رسول الله.
0: وعن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره. ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواض مستكبر. والعتل الغليظ الجافي، والجواض الضخم المختال في مشيته.

للتراث رائحة الندى وعبق الزهور، للتراث أصالة وذكريات، صور من التراث.

أعزائنا المستمعين، تحية طيبة وأهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامجنا صور من التراث. نستحضر من خلالها إحدى الصور التراثية وما يتعلق بها من فولكلور أصيل ما يزال يحمل نكهته المميزة.

السرداب في العمارة العراقية. مستمعين الأكارم، تتذكر الأجيال السابقة السرداب بشغف بما يحيي لهم من فضاء معماري مكيف طبيعيا، حيث مكث هذا الحيز البنائي ندا معاندا لقيظ العراق اللاهب أو زمهرير الشتاء، وأدى وظيفته بجدارة واعتداد في أزمنة سابقة وقبل دخول التيار الكهربائي الذي أمسى عصب الحياة في الوقت الحاضر. لقد تحاشت العمارة الحديثة هذا العنصر الكفوء من ضمن جملة مفردات بيئية تراثية أفادت منها. السرداب ومجموعها سراديب، من المحتمل أن تكون هذه المفردة مركبة من كلمتين عربية وفارسية، وهي تعني حجرة السر. بعض الباحثين يذهب إلى أنها مركب فارسي أو تركي من سرد أي بارد وآب أي الماء، وهذا التخريج على ما يرى كثير من الباحثين غير دقيق، غير أن ثمة مرادفا آخر لهذا الاصطلاح يتداوله أهل الشام، حيث أن السرداب يسمى عندهم قبوا في حين يسميه أهل الموصل رهو، والتي هي كلمة آرامية مرتبطة بالميثولوجيا العراقية القديمة منذ السومريين والأشوريين القدماء. ترد الكلمة في بعض جهات شمال العراق بصيغة البدرم أو بدرون، والكلمة تركية مأخوذة من أصل يوناني، وهي تعني غرفة أو طابق كامل تحت الأرض، وكانت تستعمل هذه الغرفة مخزنا أو مسكنا أو حتى سجنا. وقد تكون هذه النزعة المعمارية مستلهمة من مساكن القدماء، حيث انتقلوا من الكهف وبقيت ذكراها والشوق إليها ماكثا في أعماقهم، فحفروا أول بيوتهم في الأجراف الطرية المحاذية للتلال، وذلك وصولا إلى عمق الأرض الذي كان يؤمن لهم الحماية والراحة. وقد تجسد ذلك على نحو ما في قصة أهل الكهف التي حدثت في شمال الجزيرة الفراتية لأقوام أمنوا بربهم وبوحدانيته.

أعزائي المستمعين، لقد حفر المسيحيون العراقيون قبل ظهور الإسلام مع بدهم وأديرتهم على تخوم الجبال الصخرية، حيث كانت تضمن لهم الانقطاع والسلامة ويصعب الوصول إليها من قبل الأعداء. وقد بقي هذا العرف في البناء لدى القليل من الشعوب اليوم على تخوم الصحراء العربية، وكذلك أواسط بلاد الأناضول وأفغانستان واستراليا. ويذكر المؤرخ العراقي الشهير عبد الرزاق الحسني في كتابه العراق قديما وحديثا والصادر في عام 1958 بأن اسم المنتفق الذي رافق اسم تجمع عشائري في الفرات الأوسط وجنوب العراق قاده آل سعدون، وأن هذا الاسم جاء من فعل أجدادهم، حيث كانوا يبنون بيوتهم في أنفاق تحفر في الأرض. لقد ورثت عمارة المسلمين ذلك العرف ضمن جملة ما ورثته من الأعراف العراقية القديمة. ويشير الباحثون إلى أن السراديب لم تتخذ في صدر الدولة العباسية، لكنها اتخذت بعد ذلك وشاع أمرها وغال الناس بالعناية بها، وقد بالغ الأثرياء والوجهاء بأمر تزيينها ونصب الشذروانات فيها، وكان عامة أهل بغداد يقضون نهارهم صيفا في السراديب ينعمون بالهواء البارد والقادم إليهم من البادجيرات. وقد ورد بعض كتب التاريخ أن هناك سراديب كانت تصل القصور الإسلامية ببعضها، وتمة خصوصية اشتهرت بها مدينة النجف والتي هي وارثة مدينة الكوفة ثم الحيرة ثم بابل ثم أور، حيث يشكل السرداب جزءا مهما من مكونات الدار السكنية في النجف القديمة، حتى اقترن اسمها بالسراديب فلا يكاد بيت من بيوتها يخلو منه. وقد انتقلت عملية إنشاء السراديب حتى إلى الأحياء الجديدة والحديثة كجزء مهم من إعراق المدينة وتراثها المميز.

ويذكر المعماريون أن ثمة أنواع للسراديب تعتمد على درجة عمقها وسعة فضائها، ويتحول الأمر بأن يكون مدعاة فخر واغتيال لصاحب الدار الذي يمتلك في بيته سرداب سن، والذي هو أعمق أنواع السراديب. ثمة سراديب واسعة تمتد تحت كل مساحة الدار، وتبنى درجاته من الصخور نحتا أو بناء، فيما يكون بعضها الأكثر حداثة من الطابوق. ومن أجل استمرار دوران الهواء وتغييره تجري عملية ربط السرداب بالبادكير. ويورد المؤرخ حنة بطاطو ذكرى سراديب النجف في سياق سرده لتاريخ المدينة السياسي واختباء السياسيين المناوئين للسلطات فيها، حيث كانت تشكل فضاءات معمارية لمنتديات مستورة للقادة السياسيين والشعراء والأدباء وأصحاب الفكر.

أعزائي المستمعين، تذكر التواريخ الحديثة أن الداعية المشهور جمال الدين الأفغاني حينما درس في النجف في نهاية القرن التاسع عشر، فإنه قضى في السراديب أوقات محتدمة بالسجالات السياسية مع علماء الدين والمثقفين في المدينة، وذلك بعيدا عن أعين غرمائه العثمانيين. في الأزمنة الحديثة وظهور الأحزاب وشيوع الأفكار، أصبحت السراديب ملاذا آمنا للفارين من ملاحقة الأمن السري. ويمكن الإشارة هنا إلى اختفاء عدد كبير من المشاركين في ثورة النجف في عام 1918، حيث كانوا يتنقلون من بيوتهم إلى البيوت الأخرى عبر السراديب، وكان ذلك يتم من خلال منظومة اتصال وفتحات تربط سرداب الواحد إلى الآخر، وذلك عبر أنفاق أو آبار متصلة. وكان سر هذه القضية حكرا على أصحاب الشأن من أهلها. ويذكر المؤرخون حادثة السيد سلمان العوادي الذي تنقل مع جماعة من أتباعه في الممرات السرية ليصل إلى دار الحاكم العثماني للمدينة، والذي كان نائما فوق سطح الدار إلى جانب زوجته. وعندما هم السيد سلمان بقتله، تراجع في اللحظة الأخيرة أمام توسلات زوجته.

أعزائي المستمعين، البادجير. يعد البادجير أحد أهم عناصر التهوية الطبيعية المساهمة في خفض درجة الحرارة داخل الدار وإلى أقل من 30 درجة مئوية صيفاً، في حين تكون درجة الحرارة في الخارج مقاربة ل50 درجة مئوية. البادجير أعزائنا مجرى هوائي، وظيفته تشبه وظيفة مدخنة مفتوحة باتجاه الرياح الشمالية الغربية، أو ما يسمى بالصبا أو العذيبي، ويمر الهواء عبر الملقف بسبب مواجهته له، وتوضع عند خروج الهواء جرار الماء المبتلى فتنخفض حرارته وتزداد رطوبته، بينما يبرد الماء الذي في الجرار، ويمر جزء من الهواء النافذ إلى السرداب في مجرى هوائي تحت أرضيته ليخرج من خلال حفرة مكعبة الشكل طول ضلعها حوالي 80 سنتيمترا، تغطى في العادة بمشبك خشبي توضع عليه الفواكه، ومزيدا أيضا من الجرار لتبريدها. للسرداب أعزائي المستمعين فتحات إضاءة على الفناء، هذه الفتحات تسمح بمرور الهواء البارد إلى الفناء ليزيح الهواء الساخن والخفيف فيطرده نحو الفضاء، وبذلك تؤمن استمرارية التهوية الطبيعية. ويستخدم السرداب أيضا لحفظ الفواكه والمربيات والمخللات والمؤونة الشتوية أو الصيفية، ولكنه يهمل شتاء، وذلك بسبب الرطوبة وارتفاع منسوب المياه.

جدا، فانتقال العائلة يكون عكس ذلك، فيتم استغلال الطابق الأرضي شتاء، والذي هو في العادة مبني ببناء حجري متين يتم استغلاله للحماية من التيارات الباردة والعواصف الثلجية. أما الطابق الأول فيستغل صيفا، ونادرا ما يستغل السطح. ومن الواضح أن مثل هذه البيئات لا يتم فيها بناء السراديب أصلاً.

صور من التراث، الكاتب أحمد الحلي، المخرج حسن عماد.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. السادسة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM. أسلمت وجهي.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. السابعة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: من الأولى في بابل 91.7. صباحكم خير.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الثامنة صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.
2: صباح السعادة المستقبل FM.

صباح الخير، صباح الورد والنور والعافية والسرور على مستمعي إذاعتنا الأولى في بابل، إذاعة جامعة المستقبل. ويا رب يوم كل خير وتفاؤل وطمأنينة وراحة بال الكل مستمعينا.

وياكم اليوم ببرنامجنا الصباحي على هواكم منهر العامري وأزل الخفاج، أما بالإخراج الإذاعي عرفان العبدوني.

0: صباح الخير أسر.
1: صباح العافية عليك يا منار. صباح الورد على كل من يسمعنا وعلى كل يوم اللي معطل واللي طالع الشغلة واللي قاعد مثلنا. أكيد نقولهم صباح الخير عليكم وعلى عوائلكم الكريمة. يوم شلون كان الصباح مالك؟
0: والله الصباح كان حلو لأنه هادئ كلش.
1: أي حلو.
0: أنا يمكن أول مرة أجي بيوم السبت.
1: بيوم السبت.
0: فجيت لقيت إنه الطريق كله فارغ.
1: حلو.
0: ويا محلاها.
1: ماكو ازدحامات.
0: ماكو ازدحامات.
1: المهم هي.
0: رغم إنه بداخلي شوية شعور بهذه الغيرة مال إنه الكل نايمة واني جيت طلعت. بس لا حلو إنه الشارع فارغ والسيارة تمشي براحتها، لا ازدحامات لا فوضى لا شيء، وتجين توصلين بسهولة. هذا الهدوء حلو.
1: لكن ببعض الأيام لا. ماكو هدوء.
0: باكر ما راح يهدوء.
1: ماكو اي هدوء بالموضوع. طبعا منار اكو دائما يعني تواجهنا اشياء سلبيه واشياء ايجابيه.
0: اكيد.
1: يعني بخصوص مثلا السائق السيارة، وبخصوص تعامل مثلا مرات البعض من اصحاب التاكسيات ويا ويا يعني الزبون اللي يصعد وياهم. دائما ما تشوفيني اما لو الزبون هو شويه يكون تعامله جاف ويا ابو التاكسي،
0: خاصه واحنا مقبلين على الصيف.
1: على الصيف تشوفيه متنرفز ولازم اعصابه
0: نفسيات متعصبه. أي. وما حد يتحمل واحنا عراقيين.
1: اي عفية دمنا حار. مو بيدنا هي، هاي المشكله مو بيدنا. ف خلوا هذه الـ يعني الاحترامات شوية يعني بيناتكم. يعني مثلا صعد سائق مثلا السائق التاكسي، البعض مو الكل هسه، مو حتى حد يجيني ويقول لي مثلا انت تقولين على الكل. منار للأسف يعني مثلا انت تتفقين ويا مثلا على كروة معينة وتقولي له هاي كاروتي، هاي صايرة مودة جديدة مثلا انت يقولك لا ما قلتي لي انت بفرع، او ما قلتي لي انت بمكان، انت قلتي لي بفلان مكان او ما اعرف ايش، او هاي مثلا مال الخردة او ما اعرف ايش. فيعني تشوفين دائما او ازيد اني مدام طبيت الفرع اني ازيد على شو اسمه.
0: دائما اهلنا يقولوها بعد العملة حرام.
1: حرام كل شيء بعد العملة حرام. فانت دائما تعامل ودائما يعني هو رزق ورزق على رب العالمين. صح. فما بها هذا المغالب يعني إلك وإلي وما أعرف يعني إيش
0: وأكو شغلات همات. يعني بما أن أنت ذكرتي الموضوع بخصوص النقل وغيره، يعني إحنا مقبلين على فصل صيف وهاي الأجواء الحارة بلشت ويانا، ولو الحمد لله يعني لحد الآن الأجواء حلوة، لكن
1: زين
0: نقول إنه يعني هذا فصل الصيف طبيعة أنه راح يكون الحر متواجد.
1: هو أعتقد يعني دا يبلش من هاي الأيام. أي.
0: إحنا نشوف إنه بعض السيارات لما تيجي تتعامل وياها صعدت وياها، بس سيارة بيها تبريد إيه بيها تصعد مشت شوية ها في عطل
1: عطل
0: ما أعرف إيش بيه هسه كان يشتغل ما أعرف شنو بيه.
1: يعني ترى العالم
0: رجل ممكن
1: ولا العالم هي ما تعرف ترى.
0: أزل ممكن هذا الشخص اللي طلب التبريد يعني هو مو شرط أنه هو إنسان صاحي وكذا ويريد يعني مثل ما يقولون أنه يدلع
1: هو
0: نفسه.
1: ما يقدر يعني
0: لا
1: هو
0: أكو
1: ما يقدر.
0: شخصيا ممكن يكون عنده فد مشكلة صحية.
1: صح.
0: والحر يأذيه.
1: صح.
0: زين أنت حط ببالك شغلة أنه شي يصير بيك لو هذا الشخص تخربط بسيارتك.
1: أكيد أكيد. دائما حل الخبزتك يعني أنت. صح. دائما أنت يعني لكل شخص، لكل شخص يطلع على باب الله لازم يحل الخبزته.
0: والله يا أزل أنا يعني هي الموضوع مو واحد يستعرض بأفعاله، ولكن مرات وهذه الشغلة مو بس أنا، هواي أسمع من زملائي وزميلاتي إنه سواء بالعمل الإعلامي أو غيره دائما نشوفهم يسولفون بهذه الملاحظة، يقولون إنه هو يبعز الحر والصيف. شفنا من يريدون يأجرون سيارة يقولون شفنا إنه صاحب تاكسي السيارة مالته كلش تعبانة، رجل مبين على عليه كلش تعبان وكبير بالعمر وكذا وهي شيء على قد حاله. فرغم الحر أجرته حتى يستفاد.
1: فعلا صحيح
0: يعني يتحمل الحر وكذا في سبيل أنه يفيد المقابل. يعني بالنتيجة يا أزل الأرزاق على رب العالمين.
1: طبعا
0: يعني
1: أكيد.
0: الإنسان هي مو بالغلبة.
1: أكيد
0: هذه الأرزاق هي هاي اللي باركها رب العالمين.
1: يعني أنت يعني خليك المواطن، إحنا شوية نعتب على المواطن حماتين.
0: نعم.
1: مثلا خلي تعاملك ترى هو مو عبد بالتالي يشتغل يعني عندك هو طالع على باب الله يعني هم خلي شوية يعني أسلوبك وأخلاقك وياه وهذه مثلا شفت السيارة نظيفة أكو سيارات نظيفة تستحسفين يعني حتى تقعدين على الكوشن مالتها من قد ما هي نظيفة ومرتبة ومعطرة
0: ما يكون أكو طفل
1: للأسف مثلا تشوفين وصاخة وما أعرف إيش. طبعا يعني احنا نحكي من الجانبين جانب المواطن
0: العام أي. هاي لما تلقين تصعدين على كوشن تلقين هالكتابات اشكال على الكوشنات تلقين
1: الوساخه
0: الوساخه او حتى يخربها يعني تلقيها يعني مزقيها او كذا
1: قبل هذا طبعا هاي هسه هذا الجانب السلبي. الجانب الايجابي قبل فتره شفت مقطع منتشر يعني أكو فد مرة صعدة بكيا يمكن على ما أظن أو هي يعني يمكن
0: نعم
1: سيارة كبيرة فشايفة هذا مال الكوشن هي واقع الجلد مالتها فمطلعة أبرة وخيط وقاعدة تخيط بيها وحتى يعني ترجع تعدلها.
0: نعم.
1: شوفي شقد أني أحب هيك
0: مثل ما أكو أمور سلبية بالمقابل أكو أمور إيجابية
1: مع العلم هي مرة صعدت لها بربع دينار ب500 دينار
0: صح.
1: تقول لك كان شي لي علاقة قعدة خيط من الصبح لكن تشوفيها طلعت الخيط والأبرة وقعدت تخيط
0: سوالف أمهات
1: أي والله والله صحيح
0: أنت تقول هذا ليش هيك جيبي خلى خيطك
1: صحيح شوفي وهذا الجيل يا منار للأسف من يشوفك مثلا هسا حتى لو مثلا طبين للمطعم أو مثلا انت تنطين الاكو مثلا المعون ما يلوح يقدر يلوح الـ
0: نعم.
1: الـ الولد اللي يشتغل بي
0: نعم.
1: كابتن تنطيه هذا الجيل يحس شلون بالتعالي يحس بي هو يعني يريد يعيش اللحظه يريد يعيش اللقطه فشوفي هو ياخذهن
0: هو للاسف او هو البعض من عندهم يعني
1: للاسف يعني
0: يمكن الحداثه اثرت عليهم
1: أكيد.
0: والتطور هذا اللي صار والتكنولوجيا يعني شوي اثرت على بعض التفاصيل
1: يعني هسه اذا مثلا هاي الاجيال ويشوف مثلا يقول شو عليها هي وقاعده تخيط مثلا صح. او هذه او ترتب وبالتالي مثلا يقعد هو يعني البعض هو اللي يسبب هذه الأوساخ اللي تنشمر صح. والأشياء اللي دا تصير فدائما أبو التاكسي هو من طالع على باب الله
0: احنا نقول لهم يعني
1: سيارته نظيفة
0: صح
1: لا تحاول
0: احنا نقول لهم وسط هذا الكم من السلبيات والضغوط والأذى اليوم يكونوا أنتم مصدر الطاقة الإيجابية
1: أكيد.
0: يكونوا أنتم مصدر الأمل الراحة الابتسامة للناس كونوا أنتم الشيء الإيجابي بالشارع
1: الكلمة الحلوة ترى بحق مثلا حتى سايق التاكسي او
0: الهاي شكرا الاسلوب هذا
1: ترى ما راح يسوي شيء
0: ما ياخذ من عندك
1: يعني شوفي احنا ببياتنا قبل
0: اكيد
1: ببياتنا قبل يقول ان لا قلت عيني ما راح تصير عينه واذا قلت صح. قلبي ما راح يصير قلبه ف يعني حاول انت تكون تمثل نفسك وحاول انت تعكس هاي الصوره مثلا اذا سويتها قدام ابنك او بنتك مستقبلا صح. هذه راح تتعلم من عندك
0: انك تحافظ على ايجابيه لنفسك ولابنائك وللمجتمع بصوره
1: أكيد.
0: عامه
1: أكيد.
0: هو هذا هدفنا نريد نوصلك لهذه المرحله
1: أكيد. فحافظوا على سيارات اصحاب التاكسيات والسيارات الكبار اذا كنت مسافر لمحافظه معينه وغيرها فدائما خلي هذه عندك ثقافه النظافه ثقافه الاحترام ثقافة التقدير وأبو التاكسي عيني
0: محافظة على مال الغير يعني بالتأكيد هذه واجب
1: واجب أكيد أكيد
0: يموت
1: لأن يعني هو تعبان بيها ومرت هو مو إلى السيارة يعني صعد بيها سائق الرجل وأبو التاكسي عيني من تتعامل ويا الشخص ويقول لك بهذا المكان لا تقول له أنا حدي لهنا أنا وما أطب لهذا الفرع لأن إذا طبيت راح تزيد الكروة هنا أنت راح تخلي العالم يعني تشيل بقلبها على أصحاب التاكسيات يعني عندها النوبة أصحاب التاكسيات كلها سوى فبالتالي تشوفين المواطن من يجي يتعامل مرة ثانية ويا أبو تاكسي يتعامل بأسلوب جاف فخلي أسلوبك مرن حتى تمشي الحياة وخلي الكلام الطيب موجود وخلي الاحترام موجود طبعا احنا حكينا من ناحية السلبيات ومن ناحية الإيجابيات والله يرزق الجميع إن شاء الله خلينا ناخذ فاصل ويا عرفان وراجعين.

0: عرفان هذه الأغنية رجعتنا لزمن يمكن كان بشارع 4-5 سيارات هذه 83 أنا بزمن التسعينات ملحقة عليها أكيد مو بالثمانينات يمكن كان بشارع 3-4 سيارات تمشي وشارع فارغ ويخبل يعني ما كان
1: سايق السيارة حلوة بس والله الأغاني كانت حلوة يعني كان الواقع اللي موجود بالشارع منار هسا إحنا وين نروح
0: خلينا نقرأ تعليقات شوي فقرة خلينا نستعرض البرامج ومن بعد أكيد بداية راح يكون ويا ويا من يعني
1: ويانا احنا ويانا احنا
0: طبعا انتي هماتي انا من النوع اللي تتمنينين على المستمعين انه اليوم تسمعونا صوتنا
1: ايه انا مرات اقول مو بلا غرور يعني طبعا بالمناسبة نهني الزميلة الحبيبة رنا محمد بمناسبة زواجها
0: ونقولها ألف ألف مبارك
1: ألف ألف مبروك إليك وإن شاء الله حياة سعيدة وزواجة الدهر يا ربي
0: أمين يا رب العالمين
1: بالرفا والبنين واليوم مكرر ناوي السبت طلعت اليوم منورة اليوم منار ويانا ونقولها صباح الخير عليها أكيد وإن شاء الله اليوم حلو وراح نبلش فبلا غرور اليوم بلا آني وآني ومنار
0: أحلى أصوات
1: اليوم آني ومنار
0: أذن بعدها على الساعة 10:30 راح يكون ويا زميلنا حيدر أبو خماس وبرنامج قصص من الشارع
1: أكيد ويوم شنو يوم والساعة 5 هي شوط الجماهير مع الزميل براق الشمري

0: نعم مستمعينا، بعدنا متواصلين وياكم وفقراتنا الصباحية لهذا اليوم من برنامج على هواكم. ويا أزل خلي نقرأ بعض التعليقات اللي وردتنا.
1: نقرأ التعليقات. يقول علي البابلي صباح الخير. صباحك
0: ورد يا علي البابلي. اليوم علي البابلي هو نجم المستمعين باعتباره أول مشاركة.
1: أول مشاركة. وغيث أحمد الخفاجي يقول صباح الخير والعافية عليكم. صباح الخير عليك ورد. يا غيوثي كل الهلا بيك. الباشا العراقي يقول صباح الخير، صباح الورد على عيون وردات المستقبل وكادر إذاعة المستقبل.
0: تحياتنا إليك يا الباشا العراقي. صباح الورد عليك. يقول الباشا، فإذا وقفت أمام حسنك صامتا فصمت في حرم الجمال جماله.
1: الله.
0: شكرا إليك يا باشا. شكرا لهذه المشاركة. حسين الشيباني يقول صباح الخير، صباح العافية على ورود المستقبل. صباحك ورد يا حسين الشيباني. حوراء محمد تقول صباح الخير والعافية عليكم، بداية أسبوع موافقين إن شاء الله، نجاح والتوفيق للجميع ودازت النكومة وردات، وتقول منورين كل كادر إذا جامعة المستقبل. صباحكم ورد بكل ألوانة، أحلى تحية صباحية لكم.
1: شكرا.
0: صباحك ورد يا حوراء.
1: وحيدر الحسناوي يقول صباح الخير عليكم جميعا، ربي يحفظكم ويوفقكم، أحلى قناة وأحلى كادر برنامج على هواكم، إبداع وتميز وطاقة إيجابية للي يسمعكم من الصبح. طبعا
0: شكرا لك يا حيدر، هذه شهادة نعتز بها. أكيد برنامج على هواكم هو لكم ولأرضاء هواكم.
1: شكرا لكم.
0: حوراء رجعت تقول منورات أزولة وست منار حبيبتي. صباح العسل على عيونكم الحلوة. شكرا
1: لك يا حوراء، شكرا جزيلا. وشكرا كل من يكتب كتابات حلوة وجميلة، وشكرا كل من يسمعنا. خلي نروح وياكم لجديد الأغاني لهذا اليوم.

وأكيد رجعنا لجديد الأغاني لهذا اليوم، ويانا حمودي نضال أحلى بنية، ألحان وكلمات هم حمودي نضال.

0: وأكيد آخر ترنداتنا لهذا اليوم مع الفنان محمد عبد الجبار ويقول منار.
1: هاي خفاني عايزة أشوفها
0: تحاول. منار كلمات ضياء الميالي والحان علي بدر. يوم شنو شعورك ومحمد عبد الجبار يقول منار؟
1: محمد عبد الجبار مغني لي أغنية لأنوني جيت يوم السبت.
0: هيجي
1: شوف هاي يعني هاي هدية إلي لأنوني جيت.
0: أكيد أكيد أكيد جت الأغنية والجاية وها كلها ترتبت اليوم.
1: أي شوفي
0: دي خلينا نسمع أغنية منار برضه شو يقول عليها.

0: عشت ريدي
1: الغرف صارت قلب
0: عم بعد ما تتحاكى وقعدت هيجي ونفخت روحها
1: وشنو حيدر تنحاني مكاني
0: شلون يعني كم منار بالاغنيه
1: اي والله
0: منار انت الروح والعمر ومنار انت عيوني وانت ضوا عيوني منار يعني منار
1: ما واحد يحكيني
0: شو يعني شوفي فاني قمت اغار صراحه فهذه
1: أنا أريد
0: أوصل صوتي للفنان محمد عبد الجبار إن شاء الله الأغنية الجاية باسم أزل أي فيعني أريدها هيك يعني بها
1: نعم
0: كلام
1: أزل نتمنى إنه مناشدتش
0: توصل يعني برأيك إن شاء الله توصل يلا بالله عرفان
1: أوكي عرفان يقول سمت لشغني
0: هلو
1: ها اكو اغنيه لا شكو تقارين
0: لا مو انا بعد يعني اطمع
1: تريدين الا محمد
0: عبد الجبار ليش يغني بس المنار شنو هي شنو يعني بس المنار يعني ترى اغنيه ومنار هواي بها
1: لا طلعت اغنيه حلوه مو هيك
0: ماكو شو اسمي ما لحد الان ما وصل للسرة ماكو ما وصل خلنا نسوي قرعه وندزل
1: ان شاء الله مناشدتك توصل
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يعني هذا مناشده فيا ريت ان شاء الله يقطعون هذا شو اسمه من البث المباشر ويودوها لمحمد عبد الجبار ويقولوا له سوي اغنيه على
1: اذا يا ازل
0: طبعا هذه ترندات وين نروح شو تقول
1: ليش وليش
0: ليش
1: ليش يعني
0: ليش
1: يعني صار ليش يعني
0: ليش
1: مش مدري ليش
0: يلا
1: اذا فاصل وراجع لكم

0: صدق أزا قبل ما ندخل بالفقرة ليش العراقيين يحبون يكررون الكلمة مرتين؟
1: ما أعرف يعني عندهم هاي طريقة الإلحاح شوي هيك
0: ليش جنة جنة
1: أي بعد منار منار
0: منار منار
1: أي هاي
0: إذن فقرة ليش وليش يقول حيدر يقول ليش القهوة تنبهنا؟ السبب مو بس بالطعم أو العادة، داخل دمغك أكو مادة اسمها الأدينوسين. هاي المادة تتجمع طول اليوم وتقول لك تعبت نام
1: نعم.
0: هنا شنو راح يصير؟ هنا راح يجي الكافيين بذكاء ويروح يسد مكان الأدينوسين بالدماغ فيمنع إحساس النعاس مؤقتا.
1: حلو،
0: ولهذا أنت راح تحس نفسك أكثر تركيز وأكثر نشاط، وحتى أحيانا حتى مودك يتحسن.
1: حلو،
0: بس انتبه إذا كثرت قهوة الدماغ راح يبدي يتعود عليها. وهنا سؤال مهم، أنت قهوتك الصباحية ضرورية لو عادي تكمل يومك بدونها؟
1: أنا الحمد لله،
0: هاي للناس اللي من الصبح يبدون يومهم قهوة.
1: أنا الحمد لله،
0: يعني أنت قاعد توك شبعان نوم دماغك منتبه.
1: لا أشرب قهوة ولا أحب القهوة ولا أدنى للقهوة.
0: زين،
1: ما نهائيا يعني نهائيا. أوكي.
0: هنا يا حيدراني أقول لك أنا من الناس اللي يشربون القهوة قبل ينامون. أنا شلون؟
1: أوف القهوة.
0: أنا من الناس اللي القلة القليلة اللي القهوة تشتغل وياهم عكس.
1: زين ليش؟
0: ما أعرف، هي أكو سبب علمي بس أتذكر مرة قريتها صراحة ما يحضر.
1: زين أرجع أقري وشوفي يعني شنو السبب يعني خليه. يعني ايش بالعكس
0: بس فكرة حلوة انه إيه فكرة حلوة انه طلعون انتم مجموعة كلهم دا يشربون قهوة حتى يصحصحون
1: وتتنامين. بس هي فعلا منار الكثرة بالقهوة كلش مضرة، واكو ناس يقول لك انا ما اعرف يعني اقعد ولا ابلش يومي ولا اذا مو قهوة
0: صح
1: موجودة.
0: اكو ادمان عليها. اذا هي يعني وظيفتها مثل ما ذكر حيدر انه تسد مكان الأدينوسين بالدماغ، فلذلك مؤقتا راح يكون عندك احساس بالنشاط والتركيز، لكن بالنتيجه الجسم راح يحتاج هذه الراحه وهذا النوم وهذا اي
1: حب القهوه.
0: اي قهوه ساده
1: شو ما شايف استفاد يوم
0: لا قهوه ساده يشربون هنا بالكادرنا هاي بشهادة زميلنا عرفان بعد.
1: أكيد.
0: إذن مستمعينا متواصلين وياكم وخلي نروح فاصل وراجعين.

0: أكيد. ورجعنا وياكم طبعا. نزار أبو علي يقول السلام عليكم، أنا والدي كان يقول سوي لنا شاي حتى ننام، يعني الشاي ينوم هو.
1: و... الشاي الحمد لله صحيني
0: زين يعني. يعني
1: أنا من مدمني شاي،
0: شاي وقهوة منار.
1: لا قهوة ما أشربها نادرا، ما قلت لك انا
0: انت فدر بالك بالدوام تشربيها. مخلد محمد صباح الخير والبركه على احلى اذاعه، صباح العافيه عليك يا مخلد. والباشا العراقي يقول القهوه اشربها بس بالفاتحه واشرب وراها قلاصين مي. الله وكيل. ما مجبور يا باشا، ما مجبور، ما اشرب القهوه خلاص.
1: حوراء دازت لنا هواي وردات وكاتبه لي الوردات لكم. شكرا
0: حبيبتي، حبيبتي حوري. طبعا وين نروح هسه؟
1: نروح
0: خلينا تقول منار، تقول اليوم اخليك تسافرين للنرويج.
1: قبل نروح نسافر، تحياتنا لمدير البرامج زميلنا حيدر الشلبي اللي حاليا متواجد بالكنترول ويا زميلنا عرفان العبدون. شكرا لك، شكرا لك يا حيدر.
0: يلا خلينا نروح لحول العالم وراجعين وياكم،
1: ناخذكم بسفره للنرويج، خليكم
0: يلا.

0: نعم يا أزل، بما أنه إحنا العراقيين سفراتنا ما تحلى بدون أكل، والدنيا الصبح فأكيد لازم نسولف بالريوقات.
1: يلا يلا اليوم الريوق
0: نرويجي.
1: نرويجي يلا. الريوق النرويجي هو الجبن البني. جبن بني هم طبعا هاي الدول عندهم صناعة الأجبان هي مهمة جدا، وشوفين الأجبان أشكال والوان، والعجيب يا منار تشوفين مثلا أكو جبنة كبيرة كلش يقولك صار لها هاي 10 سنوات أو 5 سنوات أو والسعر كلش عالي يعني جدا عالي صح. يعني وهي تشوفيها بها عفونية داير مدايرها
0: صح.
1: لكن هذه تكون أغلى جبنة بال يعني بالعالم. أيقونة النرويج
0: ذكرتيني بهذه المقطع مع المسلسل لما تقول لمين اللي كل الجبنة
1: يعني ما أعرف شي يصيحولها المصريين هي هاي الجبن، لا مش. الجبن اللي هو ما أدري شي يصيحولها مش حلو أيقونة النرويج هي الجبن البني. جبن حلو المذاق يشبه الكراميل، يخلوه فوق الخبز الشوفان. يعني ريوقهم عبارة عن صحي، ويعني هو دايت يعني كله دايت. طبعا مستمعينا يقولون لا تجيبين طار ريوق الدول، لأن احنا ننقر هم مو نفس ريوقنا، احنا ذا ما نتريق باقي لو دهن مخلمة ما نقول. طبعا الشطيرة المفتوحة هي شريحة واحدة من خبز الحبوب الكاملة يغطوها بالزبد والجبن أو شرائح اللحم الباردة.
0: هنا شوية
1: أعتقد يعني ما يعني يسوون اللحم هذا اللي قلوه يمكن
0: على الأقل مثلوا الزبدة واللحم يا
1: هذه أعتقد هذه بالغدا يعني يمكن
0: لا بني كل الريوق
1: لا الأسماك ما أعتقد يعني يأكل
0: إيه أكو بعض الدول هواية من عندهم يعني الأسماك عندهم وجبة فطور
1: شون هيجي الأسماك حضور قوي لسمك الرنجة. طبعا هذا الرنجة اللي هي أو الرنجة اللي بالمصري يأكلوها اللي هم يخللوها اللي يخليها يمكن أقل من أكثر من 40 يوم وملح وزيت الزيتون أو زيت هذا العادي وملح الخشن يصحوا للفسيخ، أو الرنجة اللي يأخذوها من النص مال السمك، وهذا السلمون المدخن، وأحيانا كافيار النرويج. طبعا الكافيار عندهم كلش غالي يا منار
0: صح
1: كلش، هو معجون بيض السمك في انابيب. عصيدة الشوفان هي وجبة دافئة شائعة جدا تقدم مع السكر والقرفة وقطعة زبدة في المنتصف. القهوة السوداء يشربوها بكميات كبيرة ويعتبروها جزء لا يتجزأ من طقوس الصباح.
0: يعني شيء ما
1: يعني شيء صح فعلا شيء ما يشبع. عندهم جبن شطيرة الأسماك.
0: خلينا على ريوقنا
1: والله احنا
0: ريوقات العربيين
1: ماكم ريوقنا كلش الحمد لله يعني
0: كلش يعني احنا طيب. كل ما نسمع مستمعينا ريوق دولة معينة نرجع نقول الحمد لله
1: ريوقنا ريوقنا طيب يعني شوفي مرات يعني ما ببالك صحيح احنا دسم بس يعني
0: مو هو اذا مو دسم ما يضب القلب.
1: لبنان وباقي وتركيا أيضا يا عرفان ريوقهم كلش خفيف، اللي هي زيتونة قطعة جبن ما أعرف إيش.
0: هاي ما تمشيني الباب
1: البيت. لا ما أنا واقفة
0: عفوا
1: فهذا
0: يعني
1: يوم الخطار يا أما المنار
0: كل الخطار كل الهلا بالخطار كله خير اكيد يعني
1: سمع هذا الشعر كل الهلا بالجاي لاخته
0: نعم يا ازل اكيد
1: هسه احنا فرحناكم يعني بعد شو تريدون بالنرويج وديناكم وخليناكم تعرفون
0: دائما نقول احنا يعني نفتر بثقافات الدول وعاداتهم وافطارهم الصباحي ونرجع
1: بس السمك شويه ابد يعني ما ادري شلون فاول حيل يعني حيل فاول السمك.
0: بالنتيجة نرجع الريوقات
1: نرجع الريوقنا يلا نرجع
0: أطيب من الريوق العراقي ومن العراقيين. إذن خليكم ويانا فاصل وراجعين.

0: نعم مستمعينا الأحبة، ما زلنا متواصلين وياكم وفقراتنا الصباحية لهذا اليوم من برنامج على هواكم. وبعد ما رجعنا من النرويج خلونا نروح لموضوع حلقتنا لهذا اليوم، واللي أكيد راح نفتح الاتصالات عليه. وموضوع حلقتنا يا أزر لهذا اليوم يقول: شنو أكثر جملة تستخدمها بيومك؟
1: شنو أكثر جملة تستخدميها بيومك؟
0: هواية هواية أنا أستخدم جمل،
1: يعني جملة كلش يعني أنت متعلمة عليها.
0: جملة التسليك اللي دائما احنا العراقيين نستخدمها: الله كريم.
1: الله كريم،
0: ان شاء الله،
1: ان شاء الله خير. ما يخالف.
0: وهاي كلمة الصار يعني ايس،
1: اي صار ماشي.
0: هاي
1: صار.
0: يعني هم دائما نستخدمها يعني.
1: لا الصار اني يعني بنظر اهلي، وهذه صار يعني قالوا ها هي تمام، يعني صار يعني راحت.
0: لا انا هاي معناها ما راح،
1: يعني صحيحة هاي الكلمة، بس من اقولهم مثلا اوكي ما يخالف نشوف، عود ما يخالف يعني هنا أنا أيس بعد أنت.
0: إذن أكثر جملة تستخدموها بيومكم، خلونا نروح يا زميلنا الطاقة الإيجابية المبدع فاروق الجمل نسمع شنو محضرنا وراجعين.
1: أو طبعاً طبعاً أنا هواي يعني طبعاً
0: طبعاً
1: طبعاً أنا هواي أصرف طبعاً طبعاً وحرفياً.
0: إذن خلينا نسمع فاروق الجمل وراجعين.
2: السلام عليكم.
3: عليكم السلام.
2: سؤال سريع بس على اللي صوتك حتى اللي دي يسمعونه يسمعوك يعني. اوكي، اكو جمل نسمعها مثل دبرها بشرفك، مشيها الله عليك، درتبها من يمك، هاي الجمل اول شيء شنو رايك بها؟
3: سلك مشي الوضع.
2: زين واحنا ليش نستخدمها؟
3: هو حتى نمشي الوضع.
2: يعني انت تشوفين انه ما نقدر نستخدم الموضوع بطريقه مباشره يعني؟
3: نقدر بس هيها مختصرات يعني تخليها.
2: زين برأيك كل المجتمعات بها مختصرات بجمل مثلنا لو بس احنا؟
3: طبعا لا لا كل اللغات اصلا.
2: السلام عليكم.
4: وعليكم السلام.
2: سؤال سريع جاهزة؟
4: جاهزة.
2: اوكي، رتبها من يمك، مشيها الله عليك، بشرف احفظها. المهم عندنا هواي جمل نستخدمها احنا بحياتنا، شو رأيك بهاي الجمل؟
4: جمل حلوة صراحة، احنا خصوصا العراقيين مشهورين بهواي كلمات حتى نمشي الوضع.
2: زين هو احنا ليش نستخدمها؟
4: حتى نسلك.
2: يعني هو لازم نسلك؟
4: لازم، لأن احنا مشهورين العراقيين. شو مشية الوضع؟
2: يعني احنا نسلك ونمشي السالفة.
4: اي حتى المشية السالفة بسرعة، تبرها من يمك، مشية من يمك حبال.
2: السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: شلون الصحة؟
5: الحمد لله.
2: يعني وصلتنا أخبار ثقيل.
5: اي.
2: فما أنه ثقيل أبدأ أسألك.
5: اي.
2: يعني هاي ثقيل واحدة من الجوال اللي موجودة بسؤالنا اللي هي رتبها من يمك انت كذا عدلها. المهم هواية عندنا جمل احنا نستخدمها كلامنا حياتنا اليومية كعراقيين، شو رأيك بيها؟
5: يعني جمل مثل شنو؟
2: رتبها من يمك، دفضها عاد، يلا الله.
5: جمل مثل شنو الجمل؟
2: هاي الجوال سد اقول لك يا هاني، رتبها دفضها،
5: يعني
2: حل الموضوع من يمك،
5: يعني جمل بيها فاضي يعني سهل الحديث.
2: زين ايه اوكي يعني. ها خاش نقطة ما حد قال لي اياها
5: يعني سهل الحديث يعني.
2: يعني انت برايك احنا نستخدمها لان هي اسهل ما نقعد نشرح اكثر؟
5: اسهل يعني مثلا اسهل من الفصحى، تحسها مختصره اكثر.
2: زين انت شو رايك بيها؟
5: يعني رايي بيها هي زينه يعني شيء زين يعني.
2: زين احنا نستخدمها دائما المكان الصحيح لو لا؟
5: لا والله مو دائما نستخدم المكان الصحيح، لان اكو اماكن رسميه، اكو اماكن يعني مثلا عامه.
2: متى جمل متى؟
5: اي اكو جمل ما تصير يعني لو اكيد الجمل لها مكانها.
2: على كل شيء اشكرك، شكرا جزيلا.
5: عفوا عفوا، اهلا وسهلا.
0: ورجعنا وياكم أكيد مستمعينا، وموضوع حلقتنا لهذا اليوم: شنو أكثر جملة تستخدمها حتى تمشي أمورك خلال اليوم؟ وسمعنا زميلنا فاروق الجمل وهذا الاستطلاع اللي أجرى. إذن أكيد ننتظر مشاركاتكم على الأرقام 07-8-35-567 والرقم الآخر يا أزل
1: 07-8-35-6-6-6-7. وشنو أكثر جملة تقولها حتى تمشي يومك؟ أو مثلا شايفها من يجيش واحد لحوح كل شيء يضل يلح، يلا وش قلت وشنو راح أسوي؟ وهي يقول له مثلا أوكي تمام تمام الله كريم تمام. أنت بدورك يعني مثلا يجيك أحد شوية
0: من عندك هيك شغلة.
1: أي يعني شلون
0: بس لما أنت تريدين لحا شغلة شو تقولي له؟
1: شو أقول له؟ أقول له حباب عليك الله.
0: كسرتي خاطري أزل
1: حباب عليك الله.
0: ويانا أول اتصال هاتفي.
6: السلام عليكم.
0: وعليكم عليكم السلام. يا هلا، من ويانا؟
6: أنا نزار أبو علي من نجد.
0: يا هلا بنزار، حياك الله. نزار اللي شاركتنا قبل قليل على البث. نورتنا يا نزار. نعم يا نزار، سمعت موضوع الحلقة؟
6: نعم. دائما تعمل احتاج من خلال واحد يلح وهايق ويشغل.
0: بس الصوت مو كلش واضح، اذا ممكن تعلي صوتك.
6: اقول دائما استعمل احتاج اذا واحد يلح ماكو بالموضوع.
0: ايه
6: اقول شلغم.
1: نقول له شلغم يعني. زين اذا حاولت تسلك الاحد.
0: زين شنو معنى هاي؟ اول مره اسمعها.
1: اي ها مال شلغم تشبيك
0: جديده هاي.
1: اي لا لا موجوده شلغم.
6: تمام يعني.
0: اوكي
1: ها تمام، هاي انت تسلك.
6: اي هاي اذا من سوالي تمام حتى اسلك الامور.
1: زين واذا انت ردت شيء من احد على سالفة فنار؟
6: اما شلغم على قلبه.
0: هو احنا هاي شلون الشلغم على قلبه؟ شنو تقول له؟
1: يظل يلح عليه باختصار. شكرا لك يا نزار.
0: شكرا شكرا لك يا نزار، تحياتنا لك ولكل اهلنا بالنجف. طبعا مستمعنا الدائم ابو شمس حسين شاف يقول صباح الخير والعافيه عليكم يا كادر اذاعه المستقبل وعلى مستمعكم. يقول هو اكو مثل الريوق العراقي. طبعا يا ابو شمس كل يغني على ليلى. ابو شمس
1: طبعاً.
0: يعني هو علته بالريوق الثاني
1: خطية دائما يقول ليش هيك، يقول انا واقف مرات احنا نجيبها على اللي هو حول العالم والريوق القليل. يقول ترى انا يما بالصمون انا كل ثلاث صمونات.
0: ألف عافية يا أبو شمس. علي البابلي يقول أنا ما أحب الجبن ولا اللبن، أحب بس اللحم. عافيات يا علي البابلي، هو هذا العراقي الأصيل اللي يدور هيك الأكلات الدسمة ثقيلة
1: مو بيدة.
0: إذن أكيد ما زلنا متواصلين وياكم، وموضوعنا لهذا اليوم أكثر جملة تستخدموها حتى تمشون أموركم. ويانا اتصال هاتفي.
7: ألو صباح الخير.
0: صباح الورد، بس إذا ممكن توطينا صوت الراديو.
7: صباح المبارك إن شاء الله عليكم ست عزل وست منار، وتحياتنا لكم ولكل الكاد الموجودين ضمن إذاعة المستقبل الورود.
1: صباح الورد عليك يا علي، كل الهلا بيك.
7: الله يحفظكم ست، رحم الله والديك.
1: الله يسلمك
7: ولكل العاملين معكم الزملاء أخوانكم المستمعين يعني الورود اللي منورين بأصواتكم الإذاعة.
0: شكرا لك يا علي، يا هلا بيك وصباح الورد والعافية عليك. نعم يا علي، شنو أكثر جملة تستخدمها حتى تمشي أمورك؟
7: يعني الكلمة اللي استخدمها؟
0: بلي.
7: شنو الوية ما شوية الصوت؟
0: شنو أكثر جملة تستخدمها حتى تمشي أمورك؟
7: والله هو كل موقف وإلى جملة. يعني كل موقف أنت اللي تمر بيه لازم محضر له أنت فد شيء حتى أنت تخلص من هاي الكلمة أو السؤال اللي توجه لك إلى.
0: طيب أكثر جملة تستخدمها؟
7: تتدلل.
0: هاي لما واحد يريد من عندك شغلة، لما أنت تريد من أحد شغلة شلون؟
7: لا ذي غير شيء، ذي أكو بعد ذي أكو أمور ثانوية تستخدمها للمقابل.
0: ذي نعزف له.
1: ما يريد يصرح على الجنابي، ما يريد يكشف الأسرار.
0: أي حتى لما يريد حاجة ما يقول له بعد.
1: هذا سر المهنة اللي على الجنابي، سر المهنة.
7: يعني هسه مثلا اللي تأخذ لك شغلة من المرأة.
1: أي.
7: يا عمري شلون يجي اليوم خو ما ضايجة؟ لا والله ما ضايجة، أكل يوم بيها مجال نطلع ناخذ لنا فرة شيء. هذي هي أكل سوت انتهى.
0: أكو تقديم كامل يعني مو بس جملة.
7: تروح تخسر لك مثلا خلينا نقول أقل شيء قلت تخسر لك من 25 ألف تأخذ لك من عندها مليون ونص.
0: علي علي علي علي جنابي، هذا استدراج هذي مو.
1: أي والله ليش يجي ليش؟
7: نقطة الضعف مالتها طلعني.
1: خطيه يعني تطلعها، هاي طلعتها تطلعها وب 25 توكلها مليون تنطيك علي ليش؟
7: مو تحياتي لك. مو هو شنو لازم شو تسوي؟ تشغلن بالفائز ال 25
1: هاي كثرا.
7: فانت اكو مرات جماعه شو تسوي مثلا 25 يضربها في اثنين؟ لا احنا ما نضربها في اثنين.
1: اي
7: احنا نضربها في مليون ونص الامور تستعجل.
1: اي والله امورك عادله علي،
0: هم طالع وهم مونس نفسه وهم مونس وهم ماخذ مليون.
1: اي وهم كلمتين حلوات ماخذ المليون ونص.
7: اي طبعا واحد يخسر له هذا شعد البنزين موجود متوفر خير من الله.
1: هذه نصيحة علي الجناب الصباحية لكل رجل يسمعنا ولكل امرأة إذا أجاك وقالت خليها طلعك أو أفررك ترى أكو في الموضوع ده يتدبر.
7: أبو شمس ما يدبرها.
0: لا علي الجنابي يعني احنا نتمنى انه يعني ام حسين ما تسمعك يعني.
7: ايش بيها ام حسين؟
0: نتمنى انه ما تسمعك حتى بعد ما تطلق
1: انه هو مأمن ما تسمع.
7: لا يا اختي مأمن مأمن ما لك شغل، انا اضبط اموري يلا اتصل علي.
1: ها شوفي
7: الله اشوف الامور هذه ماكو شيء ما مراقب من القوات التحالف
1: وراح اتصل بيكم. ما شاء الله
0: تحياتنا لها اكيد وربي يحفظكم ويديم عليكم هاي الموده والمحبه ان شاء الله.
7: تحياتي لكم ولكل الاخوان الموجودين ضمن تحياتنا لاخونا العزيز على الزواج وعلى اختنا، نتمنى لهم ان شاء الله يا رب حياه سعيده.
0: شكرا لك شكرا لاتصالك.
7: يكفيكم شر كل انسان هو عاقد وهو عينه على اخوانه، ان شاء الله نتمنى لهم حياه سعيده ان شاء الله.
0: امين يا رب على الجميع ان شاء الله. شكرا لك يا علي، شكرا لهذه المشاركه الجميله، نورتنا يا هلا بيك. نعم اذا اكو يعني اتصال هاتفي يا عرفان. نعم أزل مرات يعني هذه الجمل هي نقول ضرورية تكون حتى الواحد يمشي أموره، ولكن هي تتبع الأسلوب يعني مرات تي يعني ما تريدين شغلة لازم يعني سهنا قدم السبت تلقى لحد على قولتها هنا، حتى من نريدها من هنا من طفل صغير بالعائلة من كذا اليوم هذا تريدين تدزين طفل هم لازم تدلعي لي قدامه
1: شون لعدي شون لعدي
0: حلوة سمعي وهاي الأمور هاي إذا ما رشيتي طبعا هاي
1: لا الرشوة هاي براس الدفتر لازم أكو رشوة بالموضوع
0: فعلا. فهي احنا ممكن نشوفها يعني ننظر لها من جانب سلبي، ولكن هو الموضوع أيضا بجانب إيجابي. هو تصح يعني نسميها مرات تسليك أو شيء من هالقبيل، بس بنفس الوقت لا هي تتبع من أسلوب من أساليب التأثير.
1: شوفي
0: يعني
1: منار مرات الشخص يعرف بأن هذا الشخص هو دي يسلك له
0: صح،
1: يعني من يطلع يقول لك شنو أنت ما عرفت ترى دي يسلك لك، يقول لي أدري بي دي يسلك لي صح. بس أنا يعني اللي علي مثلا ذبيتي الحكاية. أكو أشخاص ما ينطيش حكاية نهائيا يعني شون اللي هو متعلم مثلا اذا انطاك حكايه لازم يسويها
0: صح،
1: فمرات تشوفي هو بعيد تماما يقول له خلي افكر لا ظلت لح علي هسه خلي اشوف الوضع حتى ما يقول لا اي ولا لا، لان هذا يكون كلامه كلش واحد وكلامه دقيق.
0: نعم. كلامه دقيق. اذا انا اتصال هاتفي.
1: الو
8: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام يا هلا. الله يسلمك.
0: من ويانا؟
8: همام من الحلة.
1: منو؟
8: همام.
0: يا هلا بيك يا همام.
1: أهلا همام.
8: الله يسلمك.
1: الله يسلمك. همام.
8: أي نعم.
1: الكلمات اللي دائما مثلا تشوف أحد يلح عليك وتحاول تسلك له مثلا، شنو الكلمات اللي تقول لها؟ شنو أكثر جملة تستخدمها؟ أكثر كلمة.
8: الصروف له صار. معيني؟
1: أي.
8: ماشي له هواي صار وبعدين سلك له.
0: من حزبي هم
1: صار
0: من
1: صار
0: حزبي.
1: صار
8: الله العظيم زين
1: اي
8: صار وانت يعني بين له بانه انت مهتم وماكو
1: اي زين. واذا زين بعيد عن التسليك انت ما تحاول تسلك له مثلا تطيفة كلمة يعني بعد خلاص لازم انت يعني هذه الكلمة تكون عدها انت
8: اي بعد انا من نطيح شاية اي كلام يثبت بانه انا اسوي له الشغله اللي يريدها يعني اقول له
0: اعطيه. زين همام انت ليش تسلك له اصلا؟ انت ليش تسلك له وتقول له صار اصلا؟ خو قول له ما اسويها.
8: معاني ارد اخلص وإلح.
1: اكو اشخاص يلحون بالموضوع فلهذا يحاول يسلك. زين واذا انت ردت شيء من شخص
8: ما طول بال يعني رأسا شفته
1: بمجال
8: بمجال ما بمجال
1: رأسا تسحب نفسك
8: رأسا انسحب.
1: حلو فهسه أيه. اذا همام قال لكم صار وتدللون يعني هذا تسليك من همام.
8: لا مو شرط.
0: سرك بإذاعة يا همام ولا تهتم.
8: شلون
0: سرك بإذاعة يا همام لا تهتم.
8: يعني مو رأسا حكيتي لي صوتي يبدل علي.
1: لا سيبدل عليك بالله، هاي ترى رايح انت اللي تطلب مثلا فتشي، لكن اللي يجي يطلب من عندك وتقول له صار لا شغلته هاي رايحه يعني ميوس من عندها.
8: انا احكي على
1: اي
8: يعني لا ياخذ غير نظره وبعد ما يجي اصلا ولا يدنالي
1: طبعا ما يجي لان هو
0: ما احنا ننطيك الطريقه انه بيجي امور اشترك باسم ثاني ولا تصير مثل ابو شمس حسين شافي اللي هو يراسلنا على ال...
8: من يعرف طيب السوق الغدي من يدراني يا هما
1: يا همام ها شوفي حتى اي ما يعرفون هما ما يعرفون بس كلمة صار احتمال يعرفوك من عدها شكرا لك يا همام شكرا جزيلا
0: شكرا لاتصالك ومشاركتك يا همام
1: حياك الله اهلا وسهلا
0: طبعا الباشا العراقي عبر الفيسبوك يعلق يقول اذا واحد يريد شيء مني واقدر عليه يتدلل ما اخليه يتوسل بس اذا انا اريد شيء كلمة واحدة تنطي لولا إذا قال لا لو روحي بيها بعد ما أريدها بالتأكيد يا باشا ها يرجع يقول أكو مثل يقول العازي فشل نعم يا باشا هو بالنتيجة مرات الطلب ما يكون أنه هو من باب العوز يعني مرات الطلب يكون يعني مو مادي معنوي ممكن فد واسطة فد شيء لأجر معين حتى هي مو إلك ممكن يكون أحد مكلفك بيها يلا. ويانا اتصال؟
1: اي اكو اتصال
0: نعم ناخذ الاتصال الو صباح الخير
9: صباح الابداع على المبدعتين ازل ومنار العامري والمخرج القدير استاذ عرفان والعزيز الرائع استاذ حيدر
1: الله يسلمك
9: اسعدتم صباحا اخوكم ابو
0: نبا اسعد الله اوقاتك يا ابو نبا صباحك ورد وخير وعافيه
9: امين رب العالمين الحقيقه الكلمة اللي تعود عليها عندما أنحى صباحا ويكون عندي شغل توكلت على الله
0: ونعم بالله بالتأكيد أول شخص نطلب منه الحاجة هو رب العالمين
9: أحسنت أما موضوع إذا طلب مني أحد شيء يعني لا ما أستطيع عليه أعتذر منه أقول له أعذرني ولا تزعل مثل ما قال يا صبر وإذا أحد كلمة يجب أن ألتزم ونفذ المطلوب إيه نعم
1: فيعني أنت ما يعني ما تسلك الأحد شي تقدر له تقول أقدر له شي ما تقدر له تقول أني ما أقدر عليه وخلص
9: الرجل موقف ومبدأ وعليه لا خلي فيه أمل هو إذا أستطيع توكل على الله وإذا ما أستطيع أعتذر من عنده هذا هو المطلوب شرعا
1: نعم يا أبو نبأ شكرا لاتصالك أبو نبأ
9: دمتم بالتوفيق والصحة
1: حياك الله مية تلبيك
0: شكرا لك يا أبو نبا طبعا ملاحظة صغيرة يا أزل شايفة هسه بعض المستمعين عرجوا على مسألة هذا اللي يطلب من عندك ويلح صراحة هي شوفي مرات احنا هذا الموضوع نشوفه نقول انه هذا يلح وهذا كذا ما يجزع ما يمل أنا أشوف هذا الموضوع صراحة كلش محبب إلي ليش؟ لأنه المقابل ما زعل حتى لو أنت دا تصدين وما دا تلبي له طلباته ما دا تمشي له أموره ما زعل ما أخذ موقف معناها أنه هو دا يشوفك فعلا بنية صافية
1: أكيد
0: معناها هو فعلا قريب منك معناها دا يشوفك بحقيقتك أنت الواقعية أنت شنو نظافتك الداخلية هذه ما دا يغفل عنها
1: صح.
0: لذلك هو دا يروح ويرجع عليك ما دا يطلب الحاجة من غيرك ما دا يجي لغيرك دا يلح عليك إلك انت بالذات إيه
1: إلك إلك فهو يعني شافك انت الشخص الأقرب إلى احتمال
0: صح او شخص مناسب او انت فعلا انسان يعني تسعى بقضاء حوائج غيرك لذلك هو بقى مستمر وما زعل ولا يعني اتخذ موقف ولا
1: فيعني اللي نفسك. تقدر مثلا تسوي الهي اسوي الهي
0: ما
1: تقدر
0: يعني نقول مرة اكسر ومرة اجبر
1: مثلا ما اقدر اني مو بيدي شوفي منار اني طبعا تسليك الوالد الله يحفظه كان إذا مثلا بابا خلينا نطلع مثلا خلينا نطلع طبعا أبويا من درجة البيتوتي جدا فخلينا نطلع ما يقول لنا مثلا يسلك لنا يقول لنا لا قال تمام روحوا بدلوا نروح نبدل يدز أخويا يقولهم روح جيبوا حب يعني هاي ما الحب يعني إحنا راح نطلع بمكان نقعد وهذه شو حب قال يلا صعدوا فوق وقعدوا بكلوا الحب وانتم مبدلين ونسلم فهذا تسليك الوالد شعر فهسا كل ما ينتذكرها عليا جيبوا حب قوموا بدلوا يعني ما يقول لك لا قوموا بدل ما يخليها بنفس قال خليها تكون متبدلون كرستوا حب صعدوا فوق
0: كرستوا سما فوق
1: وهذا تسليك
0: أجواء
1: يعني لو هيك تسليك لو ما يراد يعني خالك مبدل و...
0: لا احنا
1: ومتأنى
0: لا لما نقول لهم هيك يقولون ايه روحوا
1: يلا
0: اريد اروح روحوا
1: اريد اشوف ايش تبي يلا روحوا هل تتجرئين يعني وتطلعين روحوا
0: لا هي تشوف
1: يعني هاي كلمه كل
0: ابو جيتي تحكيها كلها تقول ايه شنو نروح شنو
1: اي لا طبعا يقول حيدر الحسناوي يقول لعد اني مره شخص طلب مني فلوس قلت له اني اعتذر ما اقدر يعني كان قال اقول لك ما تقدر تروح لفلان تطلب منه وتنطيهن الي باعتبارهن الك لاني قدرك الك وينطيك بهاي الحاله شترد عليه
0: هم قول له ما اقدر
1: يعني هو قايل له على فلوس قايل له ما اقدر قايل له زين روح لفلان اخذ من عنده أخذ من عنده فلوس وقول له إليه وهن تطيني يعني هذا شون يعني
0: أي هم قول له ما أقدر بسيطة يعني
1: لا ما أقدر وخلص يعني شون أنا أروح هو أنا ما هو أنا دا أقول لك أنا ما عندي يعني لو أنا أروح أخذهن إليه الفلوس لأن أنا ما عندي يعني ما
0: هي مو قلت لك الحل بسيط بس يقول لها ما أقدر
1: أي ما أقدر
0: تعذر
1: أي باختصار يعني مثل ما قالت منار
0: ما يحتاج تسليك هنا أنا
1: أني أعتذر ما أقدر
0: ما يحتاج تسليك هنا بس هنا حلو اللي طالب يعني واصل مرحلة
1: يعني كل شيء كل شيء يعني
0: شوفي يعني
1: ميؤوس من عنده هذا ميؤوس من عنده حتى التسليك خلينا ناخذ فاصل
0: يعني شوفي اكو طريقه قبل الفاصل يا ازل اكو طريقه عندنا احنا مرات نستخدمها طبعا احد الزملاء تحياتنا له كان عماد محمد مراسل الإذاعي
1: تحياتنا
0: طبعا كان مره يقول للزملاء وزميلاتنا باحد المؤسسات الاعلاميه يقولهم اذا احد عنده فد حاجه مستعصيه ويريد يدعي بها رب العالمين خلي يروح المنار يعني حتى اذا شغله حتى اذا رادت تندعي بها ماتينا رب العالمين قبل يعني ينطهيها ليش لانه اي واحد تحاكي ينكسر خاطر عليه ما تريد تطلب من عنده طلب لذلك شنو دائما من نريد نسلك من الدوام احنا البنات ونريد نطلع وكذا وهيك شيء دزني الي للمدير وانا راح بس كلمتي متوسه كبيره ثاني يقول لي طلعي
1: ملكه
0: التمسكن شايفته
1: تمسكني ما سامع هذا مال تمسكن حتى تتمكن
0: الحمد لله الله معطيني هاي الملكه
1: مسكنه حتى تتمكن
0: اتمنى ما حيدر ما دا يسمعنا الان
1: تحياتنا خلينا ناخذ فاصل وراجعين وياكم مستمعين الكرام

إذن مستمعينا الأحبة، بعدنا متواصلين وياكم وحلقتنا لهذا اليوم من برنامج على هواكم، والآن نروح وياكم لفقرة أخرى وهي فقرة أخبار جامعة المستقبل. وأول أخبار جامعة المستقبل لهذا اليوم يقول: مذكرة تعاون علمي مع معهد عشتار الطبي التقني تفتح آفاقا جديدة للشراكة والتطوير. بظل توجهات جامعة المستقبل الرامية إلى توسيع شراكاتها العلمية والأكاديمية داخل العراق وخارجه وتعزيز حضورها المؤسسي بميادين التعليم والبحث العلمي، وقعت الجامعة مذكرة تعاون علمي وأكاديمي ويا معهد عشتار الطبي التقني بخطوة جديدة تعكس رؤيتها الاستراتيجية نحو الانفتاح والتكامل مع المؤسسات التعليمية الحكومية والأهلية. جرى توقيع المذكرة من جانب جامعة المستقبل من قبل مدير الإشراف العلمي والأكاديمي الأستاذ الدكتور مظفر صادق الزهيري، ممثلا عن رئيس جامعة المستقبل الأستاذ الدكتور حسن شاكر مجدي، فيما وقعها من الجانب الآخر عميد معهد عشتار الطبي التقني الأستاذ الدكتور حيدر الموسوي. المذكرة شملت عددا من المجالات ذات الاهتمام المشترك من بينها التعاون العلمي والأكاديمي وتبادل الخبرات والمعرفة، أيضا تنظيم النشاطات المشتركة ودعم البرامج التدريبية والتطويرية بما يسهم بالارتقاء بجودة التعليم وتعزيز بيئة الإبداع والتميز المؤسسي. أكد الجانبان خلال مراسم التوقيع على أهمية بناء شراكات فاعلة بين المؤسسات التعليمية بما ينسجم مع متطلبات المرحلة الحالية ويخدم مسيرة التعليم العالي ويعزز فرص التنمية المستدامة وصناعة الكفاءات الوطنية القادرة على قيادة المستقبل. جامعة المستقبل من خلال هذه النشاطات تواصل مسيرتها بترسيخ مكانتها الأكاديمية وفتح نوافذ تعليمية ونوافذ تعاون واسعة مع المؤسسات العلمية بما يعكس رسالتها الطموحة بصناعة المعرفة وريادة المستقبل.

0: أكيد وراجعين وياكم وحظوظ وأبراج اليوم. شنو برج إيش منار؟
1: أسد.
0: أسد.
1: كيوت.
0: أسد. كل أسد كيوت. أسد كيوت. الأسد. تقول أبو خميس. سيش تقول رأسا. تقول هذا أبو خميس.
1: أسد كيوت.
0: كيوت. شعجب الأسد. كيوت.
1: هاي ما طوله برج كيف.

0: انت شنو برجك ازل؟
1: قوس. القوس.
0: واي عندي اصدقاء مواليد برج القوس، كلش حلو.
1: القوس صعبين
0: جدا لطيفة.
1: وشخصية هي حلوة،
0: شخصياتهم لطيفة القوس،
1: وشخصية حلوة ولطيفة، لكن ينطيها بالوجه يعني هيك.
0: اي بس
1: صراحته شويه نظيف. صراحته عامه عاليه، يعني اكو بعض الناس تلوج منه لاجل صراحته.
0: صح، بس هو داخلهم كلش لطيف حلو. ونظيف يعني حين يعني انسان
1: ما شاء الله. هاي افضل من اغنيه منار منار. فاليوم القوس يعني شهاده حلوه. شوفوا بحقك
0: اذا خلي نروح لمواليد برج الحمل نبدي.
1: يلا
0: الحمل لي هذا اليوم طالعكم، ويقول اكيد برج عرفان زميلنا. يا عرفان، يقول برجك لهذا اليوم مهنياً يوم يحمل طاقة اندفاعية إيجابية، لكن التسرع قد يضعك بموقف يحتاج إلى تبرير لاحق. حاول أن تنهي أعمالك بهدوء، هناك فرصة لإثبات قدرتك أمام شخص مؤثر. عاطفياً يا عرفان تميل إلى الصراحة زايدة اليوم، وهذا ممكن يربك الطرف الآخر. خليك أكثر هدوء بالتعبير عن مشاعرك، بعض العلاقات تحتاج احتواء مو مواجهة.
1: حلو. برج الثور يقول مهنيا،
0: طبعا برج الثور هو برج زميلنا قيصر ايضا.
1: حلو، يعني احنا هنا مجموعه ابراج تبدو اكثر تركيزا من الايام الماضيه، وقد تبدا بترتيب امور ماليه او مهنيه مؤجله. لا
0: ثقال اليوم، ثقال مواليد برج الثور.
1: لا تستهين بفكره صغيره وراح تتحول الى مشروع ناجح. عاطفيا اي صدق حلو، يعني ذا مشروع ناجح ليش لا، وياكم وياكم. عاطفيا الاستقرار العاطفي يقترب منك، لكن ما زلت تفكر كثير قبل اتخاذ اي خطوة. شخص ما ينتظر منك اشارة واضحة.
0: يعني شنو قصدك يا قيصر؟ يعني تحياتنا لأم شمس.
1: أم شمس ما احنا ما لنا علاقة، هذا برجه هيك يقول.

0: ونروح لبرج الناس المزاجية اللي ماشي لهم القاع. مواليد برج الجوزاء
1: اللي عنده شخصيتين ما تعرفين هاي الشخصية شبيهة، شخصية تقول إيه وشخصية تقول لا، شخصية تسلك لك حرفين وشخصية تقول لك أوكي تمام.
0: سمعت فيها مواليد برج الجوزاء مو بس أنا قاعدة تلكم.
1: أي لا لا حتى أنا.
0: يا جوزاء مهنيا الحركة والاتصالات الكثيرة ممكن تفتح لك باب جديد، حاول أنه تستفيد من علاقاتك المهنية بدون مبالغة بالوعود. وعاطفيا يا مواليد برج الجوزاء، واحنا مشكلتنا يا عاطفيا مالتك هناك حاله من التردد بقلبك،
1: اكيد عادي مو جديده عليك يعني
0: كانك تريد القرب والابتعاد في نفس الوقت. هاي الشهاده
1: شخصيتي
0: الصراحه مع النفس ستكون الحل. ما يقدر
1: برج السرطان يقول مهنيا انت تشعر بان اليوم الضغط اكبر من المعتاد، لكنك قادر على أنه تتجاوز التفاصيل اللي ترهقك إذا رتبت أولياتك. لا تسمح إن شاء الله سرطان للمزاج أنه يأثر على أدائك. عاطفيا تميل اليوم للحنين وتستعيد ذكريات قديمة، حاول لا تقارن الماضي بالحاضر، فلكل مرحلة شعورها المختلف.

0: على قولة الشباب ان يريدون يتعاركون يقولون افتح ساحة.
1: يلا
0: افتح ساحة.
1: هسه فتحوا ساحة للأسد.
0: اجاكم مواليد برج الأسد الكيوت الحبابين الملائكة هذول اللي هيك يريشهم كل مكان.
1: يا عمري يا عمري
0: ماكم مثلهم
1: ابد. لا
0: ملوك وملائكة.
1: صح صح صح.
0: اذا مواليد برج الأسد لهذا اليوم طالعكم يقول انت محط انظار.
1: هاي انت اللي كلها هسه المنار شوفوا اي صحيح عيني فدوا هذا التسليك مالتي.
0: سمعي سمعي يقول انت محط انظار في محيط العمل.
1: نعم
0: نعم هم قولي لا
1: لا لا نعم بهاي صحيحة.
0: فتحصل على إشادة أو فرصة لإظهار مهارة كنت تخفيها.
1: عفي عليك منار بارك الله فيك منار.
0: بس دخل أتذكر أنا خافية شيء.
1: لا هو أنا دا أقولك يعني هسه هاي إشادة خلاص جاتك الإشادة.
0: فقط انتبه من الغرور المهني.
1: شوفوا مو أقولكم من أسألي كلها يقولولي لا.
0: عاطفيا يا أسود العاطفة تحتاج منكم مرونة أكبر. نعم. أبد ولا تهتمون لا تكونون مرنين
1: بعد ترتيب أسود بزوجكم. بعد ترتيب المطبخ تكون مرنة.
0: ليس كل خلاف يستحق التصعيد لا صعد وشنو بزوجكم غير أسود. أحيانا كلمة هادئة تكفي لإصلاح كل شيء. والله إحنا هاي سالفة الهدوء والمرونة وهاي عدم التصعيد هاي مو من أصلا مو من يمنا ولا حوالينا.
1: لعد
0: ناس نحب المشاكل إحنا
1: من الأخير من
0: أي يعني. والله يعني حتى حتى هاي اللمة الحلوة حتى هاي الضحكة اللي نريدها مرة نقول يا بنو أنا أريد تضحك ببوجي لا أروح أتعارك حتى
1: هاي لازم هو ملك التنغيص.
0: من يشتاق ما يسولف ما يقول أنا مشتاق يروح يتعارك
1: ملك التنغيص. ها شوف لا لا الله يعين اللي عنده شريك من برج الأسد. هذا هنا
0: الجوزاء طبعا الجوزاء هذا يتندم على شكل غير زاوية واحدة من زوايا
1: على أقلها عنده شخصيتين شخصية مثلا حلوة وهذه
0: هذا تحزري الأسد ما تحزري أصلا.
1: العذراء مهنيا تفاصيل صغيرة راح تكون هي سر نجاحك اليوم. هنا أكو تقدم تدريجي لكن ثابت لا تستعجل النتائج. عاطفيا راح تكشف شخص قريب منك يحتاج دعم أكثر من النصائح. كون حاضر بالمشاعر مو بس تحلل وتنطي نصائح.
0: هو يحللون برج العذراء. تحياتنا زميلتنا مريم يعني دائما برجها يقول دائما أكو تحليل بالموضوع.
1: أي يعني لا مشاعر مشاعر يريد.
0: أوكي.
1: أي.

ونروح إلى مواليد برج الميزان. هذول الميزان حلوين يعني شوية أمورهم كلها دائما موزونة وعارفين شلون يشقون طريقهم بصورة صحيحة. طبعا برج زميلنا أسامة العابدي وأيضا الزميلة الإعلامية حنان حسن تحياتنا لها. مهنيا يا مواليد برج الميزان تحاول إيجاد توازن بين أكثر من مسؤولية، قد تنجح ب

0: تعاملت بذكاء مو بعصبية، عاطفيا مشاعرك عميقة اليوم وربما تميل للغيرة والحساسية الزائدة، حاول انه تمنح الثقة قبل ان تطلبها. DJ Danny Acosta.
1: ونروح إلى مواليد برج القوس. ما سلك لك هسه؟
0: لا، أنت حكيتي حقيقة قبل شوية، مو ما تسليك القوس. القوس ما تعبر عليه.
1: على أساس هسه تعبر عليه؟
0: القوس إذا سلكي له يعرف تسلكي له.
1: أوكي. رغبتك بالتغيير تكبر. تحياتنا إله.
0: هم خفاجهم قوس.
1: القوس يقول طالعكم مهنيا، رغبتك بالتغيير تكبر. وين تغيرين؟ وين تروحين؟
0: والله شو مدريني، ما ببالي يعني مكان أروح له.
1: ممكن تبدي بالتفكير بخطوة جديدة وتجربة مختلفة. لا تخاف من التجديد، لكن خطط بصورة جيدة.
0: القوس للأسف متسرع جدا جدا متسرع.
1: هسا عفوا شو متسرع، وين تروحين؟
0: والله ما
1: قري، اعترفي يا
0: خلي حزن. خلي أتذكر
1: اعترفي. صرت بذاع وليه؟
0: لا لا، ما ببالي مكان أروح للصراحة، بس أوكي. ناوية
1: لا
0: سفر.
1: خطط
0: أرد... يعني خطط أي خطط هن هواي، بس ماكو ولا واحدة من عدن يعني.
1: ولا واحدة تنفذها
0: هي أبد.
1: بس سوالف. عاطفيا أجواء لطيفة وتقارب مع شخص يشاركك الاهتمامات نفسها، الحوار الصادق يقرب المسافات أكثر من الكلمات الجميلة فقط.
0: نعم.
1: منو؟
0: نعم، وهو كذلك.
1: قامت هي سلك
0: كذلك
1: الروح.
0: كذلك أيضا.
1: بس ما يحتاج أنا سلك ليه، سلكت النفس.
0: برج الجدي، مهنيا أنت تمشي بخطوات ثابتة رغم ما هذه الخطوات هي بطيئة، وهذا أفضل من القرارات المتسرعة. أكو تقدير جاي لجهد قديم أنت قمت به بصمت. عاطفيا تميل لإخفاء مشاعرك خلف الجدية، لكن الطرف الآخر يحتاج أنه يسمع منك ما أنت تشعر به حتى هو يشعر بالأمان والاهتمام.
1: سولف يا جدي، ليش ضامن مشاعرك؟
0: شو سولف وانت سالفتي؟ شوفي هذا الجدي، هو هيك يقول
1: شنو هاي. اذا نروح الى مواليد برج الدلو، اللي هو برج زملائنا مصطفى القزويني ومصطفى الزيك، وتحياتنا لهم. الدلو يقول افكارك مختلفه اليوم، دائما افكارهم مختلفه. يا سبحان الله، ما اعرف هذا البرج ليش هيك. قد تطرح حل غير تقليدي يلفت الانتباه، لا تسمح لاراء الاخرين انه تحد من ابداعك. دائما يقول هم مبدعين وافكارهم مختلفه والاخرين ما يفهموهم، فلازم هم يعني يتقبلون عدم فهم الاخرين ويتواضعون حتى يفهمونه.
0: تواضعوا يعني، هسه احنا بدنا نقول لكم تواضعوا. التواضع هو حلو،
1: بس اريد افهم هاي الافكار شنيه.
0: لازم نسال.
1: الدلو عاطفيا يقول برجكم لهذا اليوم قد تفاجئ شخص قريب بتصرف او اعتراف غير متوقع. الصدق العفوي يكون نقطه قوه لا ضعف. شو راح يسوي؟
0: والله الله
1: بعد الريس معود.
0: الدلو عنده هواية خطط بباله. برج الحوت، مهنيا تحاول الابتعاد عن التوتر والضغوط، لكن بعض المسؤوليات تحتاج منك مواجهة مباشرة. ثق بقدرتك على الإنجاز.
1: يخوفون برج الحوت.
0: الرومانسية موجودة.
1: وين
0: اليوم؟ موجودة بقوة.
1: وين هو اليوم؟ وين كحوت عند رومانسي؟
0: اي لا، موجودة اليوم، وتعيش لحظة جميلة او حديث هذا يعيد لك الدفء لعلاقة انت كنت تعبان من عندها.
1: طبعا بالتأكيد تبقى هذه مجرد توقعات، ولكن بعملكم واصراركم انتم ترسمون يومكم وترسمون حياتكم.
0: وهسه هنا شنو
1: نقول؟ بيها ابتسامة او بيها
0: أكيد.
1: او بيها
0: انت ترسم طريقك،
1: فانت أكيد. ترسم طريقك
0: وانت سلك لنفسك وسلك للآخر. ووصلنا وياكم إلى ختام برنامجنا لهذا اليوم، برنامج على هواكم. شكرا للزميلة المبدعة المتألقة دائما منار العامري،
1: شكرا
0: وشكرا للمخرج المتألق عرفان العبدون، وشكرا كل من استمع لنا، وشكرا لكل من اتصل بينا وتواصل ويانا، وشكرا للموجودين على البث المباشر على الفيسبوك. ومن هنا نقول لكم
1: في أمان الله،
0: مع السلامة.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. العاشرة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: صباحكم خير وسعادة من إذاعة جامعة المستقبل.
2: مو كل شي نشوفه طبيعي يكون صحيح، وأكو سلوكيات صارت تنتشر بالمجتمع حتى البعض يتفاخر بيها. خلل عام، برنامج يسلط الضوء على الحالات السلبية، العادات الخاطئة والممارسات اللي تأثر علينا كلنا. نفتح الموضوع بصراحة بدون مجاملة، ونحاول نفهم السبب وشلون نحد من هالظواهر، لأن التغيير يبدي من الوعي ومن المواجهة الحقيقية. خلال عام، إعداد وتقديم زيد الأصيل ومحمد زيدان، مونتاج إذاعي مصطفى زيكو.
3: شلون أخوي أبو علاوي؟ مشتاقين؟
4: هلا هلا أبو محمد، عمي وينك؟ شو مختفي؟
3: والله بهالدنيا يا أخوي، شو ما باركت لي؟ اشتريت سيارة جديدة.
4: يا الله يا الله، شايف كل الخير. شنو نوعيتها؟
3: والله خذت صول 2023، وريد نروح سوا نغسلها يم بيتنا.
4: البارحة غسل السيارة يعني ما بيها حيل.
3: يا معود شنو البارحة؟ غير نغسلها اليوم حتى تطلع تلمع لمع. مي موجود خير من الله.
4: خاف الجيران يحجون ومي تكون بالشارع ما بيها حيل.
3: يا معود يا شارع، قابل شو مسوين؟ الناس كلها تغسل سياراتها بالشارع بس احنا؟
4: زين، لا تخلي اجيب سيارتي واجي حضر الغراض يم بيتكم وانا جاي وراك.
3: يلا يلا متفقين، منتظرك يم الباب. خوي
5: حياكم الله مستمعين الكرام. سمعنا سؤال هذا المشهد التمثيلي، وبصراحة الواقع قد يكون أسوأ، ويوميا دا نشوف هاي الحالات بشوارعنا الرئيسية والفرعية.
2: نعم يا زيد، هاي الحالات كثرت اليوم مع الأسف، والكل يدري إنه العراق والعالم يمر بمشكلة شح المياه. حتى نهر دجلة والفرات كلش قل المي بيه، ولازم نكون واعيين بهذا الخصوص.
5: هاي الحالات مع الأسف صارت خلل عام بدون الإحساس بالآخر، وبالتالي تسوينا تبذير كبير بالمي وتدمر التبليط والشوارع، وراح تخلي حتى الجيران والناس تحكي علينا.
2: أكو محطات غسل نظامية وبأسعار مناسبة، هاي المحطات منتشرة بكل مكان. يقدر أي أبو صاحب سيارة أسبوعيا وشهريا يغسل سيارته، مو شرط اليومية، تقدر تمسحها وتنظفها بالوصلة وتحافظ عليها.
5: سمعنا بالمشهد أبو محمد وأبو علي، واحد يقله للثاني مو الناس كلها تسوي هيج، وهذا الخلل اللي بينا. سوء عمل الآخرين لا يبرر أخطائنا، لازم نبدأ من أنفسنا بالبداية ونحكي ويا الآخرين حتى نحافظ على المي والشوارع والصورة الحضارية اللي تنعكس علينا وعلى بلدنا، ونعوف التفكير فقط بنفسنا. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.
2: نعم يا زيد، نستنتج من حلقة اليوم بتصحيح الخطأ وبعض الحالات اللي أغلبنا نسويها بس ما منتبهين إنه هي غلط وإنه هي حالات سلبية. أنت وأني وكل واحد يسمعنا لازم نبادر ونوقف هاي الحالات حتى نكون بقدر المسؤولية، لأن الحفاظ على المي والشوارع والأشياء العامة مسؤوليتنا كلنا.
5: نتمنى تكون رسالتنا ورسالة البرنامج وصلت. نلتقيكم بحلقة قادمة إن شاء الله.
2: تقبلوا تحيات كادر برنامج خلل عام، محمد زيدان وزيد الأصيل بالتقديم، أما بالمونتاج مصطفى زيكو.
5: إلى اللقاء.
2: مو كل شي نشوفه طبيعي يكون صحيح، وأكو سلوكيات صارت تنتشر بالمجتمع حتى البعض يتفاخر بيها. خلل عام، برنامج يسلط الضوء على الحالات السلبية، العادات الخاطئة والممارسات اللي تأثر علينا كلنا. نفتح الموضوع بصراحة بدون مجاملة، ونحاول نفهم السبب وشلون نحد من هالظواهر، لأن التغيير يبدي من الوعي ومن المواجهة الحقيقية. خلال عام، إعداد وتقديم زيد الأصيل ومحمد زيدان، مونتاج إذاعي مصطفى زيكو.
6: ساعة معه.

فكر يتجدد ووعي يتسع. إذاعة جامعة المستقبل، نرتقي بالفكر لنصنع المستقبل. نرتقي بالفكر لنصنع المستقبل.

0: إذاعة جامعة المستقبل تقدم برنامج قصص من الشارع. هذا البرنامج من إعداد وتقديم حيدر أبو خماس، وفي الإخراج الزميل عرفان العبدو. أسعد الله أوقاتكم أحبتي مستمعي ومشاهدي إذاعة جامعة المستقبل. هذا البرنامج يأتيكم من على سماء الموجة 91.7 FM، حيث ستكون أرقام إذاعة جامعة المستقبل بالأرقام التالية 077-35-6-6-67، وكذلك الرقم 078-35-6-6-67. مرحبا بكم أحبتي مستمعي ومشاهدي إذاعة جامعة المستقبل مرة أخرى. ضيف حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج قصص من الشارع المهندس عقيلة طراد، مدير ما بابل. حياكم الله أستاذ عقيل.
1: الله أستاذ حيدر،
0: الله يبارك فيك، الله يحفظك
1: سلمك.
0: تعبناك اليوم.
1: لا بالخدمة،
0: ولا تستمتع عندكم دوام؟
1: لا عادي، احنا
0: دوام مستمر،
1: سبيت عطلة عادي، ماكو مشكلة.
0: موفقين إن شاء الله، كل التوفيق.
1: الله يحفظك سلمك
0: أستاذ عقيل. قبل ما نبدأ بمحاور كل هاي الحلقة والكلام عن الماء ومشاكل الماء، بشرني الوضع زين بالنسبة للماء؟
1: والله حاليا
0: يعني بعد
1: لا، الأمور إن شاء الله تبشر بخير. يعني كمية الماء يعني الخام زينة لحد الآن، لا بأس بها. يعني فرق عن الموسم السابق، قسم من المشاريع المجمعات اللي كانت خارجة عن الخدمة حاليا تعمل، ولو مو بالطاقة الكاملة لكن تأدي الغرض.
0: يعني هاي المخاوف اللي كانت، ويعني حقيقة يعني قبل أشهر كان ضيفنا مدير الموارد المائية، تحياتنا إلى، نعم، تحدث أنه أزمة راح تكون بالصيف والوضع غير جيد، وكانت أكو خطورة. يعني إن شاء الله بهذه الأمطار اللي كانت بهذا الموسم الشتاء يعني نشوف أكو أمور جيدة. يعني
1: يعني مناسيب الماء الخام واضحة، يعني ارتفاع مناسيبها واضح جدا للعيان. يعني نعم، أكو جداول فرعية،
0: يعني الخطورة عدت الحمد لله
1: إن شاء الله. يعني أنا ما أقدر أجزم هذا الموضوع يخص الموارد المائية، لكن لحد هاللحظة المناسيب الحمد لله زينة.
0: قبل ما نبدأ بأسئلتنا ومشاكل المواطنين، يعني الأمور الأخرى اللي راح نتحدث بها، خلي اليوم نتحدث بطريقة أخرى. خلينا نتحدث عن شنو أبرز التحديات اللي تواجه مديرية ماء بابل. قبل ما نحكي مشاكلنا خلينا نسمع مشاكلكم.
1: والله يعني هواي تحديات، هي يعني من أهم التحديات هي انخفاض مناسيب الماء الخام هسه اللي شوية قلنا مشت الأمور.
0: نعم
1: أكيد هذا الشيء العام هو التخصيصات المالية، هذا الشيء عام يعني مو خاص، يعني مو بس بدارة الماء، بعموم الدوار قلة التخصيصات المالية. احنا كان قبل مثلا تجينا منح شهرية، حاليا هاي السنوات اللي راحت معتمدين فقط على الجبال.
0: يعني تهم تأثرتوا بالموازنة؟
1: طبعا.
0: يعني هم ما عندكم فلوس؟
1: لا ما عندنا احنا، مديرية ماء بابل تعتمد اعتماد كلي فقط على الجباية. هذه الجباية اللي هي من ضمنها يعني صرفيات الوقود، صرفيات الزيوت، صرفيات التعقيم، صرفيات تأهيل المشاريع والمجمعات.
0: زين.
1: فقط على الصياح على الجباية.
0: إذن الفلوس اللي تحصلوها من الجباية لكم للدائرة، ما تودوها الخزينة.
1: مو
0: مثل باقي الدوائر، باقي الدوائر من استضيف مدير دائره معينه يقول لك هاي الفلوس اللي قاعد نجمعها ندزها للخزينه، ما نتصرف بها.
1: ديش مركزي؟ لا احنا للجبال للمشاريع.
0: اه جيد، يعني تقدرون تتصرفون بها،
1: يعني هو ماشيين امورنا بهاي.
0: جيد. زين، اكو خطط فعليه معالجه هذه التحديات اللي انت تحدثت عليها؟
1: احنا عندنا خطط فيما يخص يعني يعني تنفيذ مشاريع جديده. هذه المشاريع الغرض منها تجنب المشاريع القديمة اللي منصوبة على جداول فرعية، حتى يعني ما تمر علينا هاي الضائقة اللي صارت بالسنوات الماضية، انخفاض مناسيب الماء الخام. إذا تعرف إذا ينصب مشروع على شط الحلة يصير مصدر المي متوفر.
0: جيد.
1: هذه خطوة احنا مشينا بها، قسم من المشاريع يعني باشرنا بتنفيذها، والقسم الآخر مدرجة قيد يعني قيد الحالة.
0: جيد.
1: نعم.
0: مش قد أثرت هاي قلة الإطلاقات المائية على تجهيز المناطق ببابل؟
1: والله أنا يعني
0: أثرت؟
1: أتكلم عن على المشاريع الرئيسية مثلا. عندنا المشروع الرئيسي اللي هو مشروع ماء قرى حل المحاويل، هذا طاقته 10,000 متر مكعب بالساعة. بالأزمة المائية وصل 3,000. يعني 3,000 متر.
0: خلينا ناخذ هذا الاتصال ونرجع نكمل هذا. الو السلام عليكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح مبارك، أحسن الأعمال، بالصلاة على محمد وآله محمد.
0: اللهم صل على محمد وآل محمد. العم أبو أحمد الأسدي حياك الله.
2: تحياتي لك يا عمي أستاذ حيدر ومخرجي العزيز أستاذ عرفان.
0: نعم.
2: ولا كادرنا إذاعة جامعة المستقبل ولا مدير البرامج ولا مدير إذاعة. ودعا من الله كله يستجر في ميزان حسناتكم لخدمة المواطن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عم أستاذ عقيل.
0: عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله عمي أبو أحمد.
2: الله يحفظك. أنا لدي إشارتين إلى أستاذ عقيل.
0: نعم.
2: المحب يعتب.
0: نعم.
2: وأستاذ عقيل معروف بدوره في هذا الرجل المناسب الذي ما أريد أعرف عنه.
0: الحمد لله.
2: أستاذ عقيل.
1: خدمتك.
2: أنا لما أقعد بالقهوة وتقول مثقف العالم يحكون عن المي، يقولوا المي بيها ريحة وبعض الشغلات فيها. أنا لكم لجان إلى دورات المناطق يأخذون عينات من المي أن يشوفون هاي الحقيقة. هاي نقول لك معاناة الشارع عم السيد عقيل.
0: بيا منطقة عمي أبو أحمد لأن أنا دسجل
2: بجبران.
0: نعم
2: نعم.
0: زين.
2: هاي نقطة. إحنا منطقة الطاق وثلاث أرباعها أو نص من الجامعين اليوم نشوف احنا الإشارة البواري خارجية. هذا المضبوط. احنا اليوم عندنا المي الإشارة سوق الصفافير وسوق المناجير وكل المناطق مسكونة تحت الأرض يا عمي الساد حيدر.
0: ايه.
2: وهاي قاع تدري مياه جوكية وهاي تنزل بواري. انا عندكم خطة عمي الساد عقيل.
1: نعم.
2: هاي البواري طلعوا خارجية مثل منطقة الطاق حتى ما يصير تلوث بالماء. أن يحفظكم الله بحق محمد وآل محمد.
0: اللهم صل على محمد وآل محمد. حياك الله عم أبو أحمد، شكرا لاتصالك، الله يبارك بيك. أبو أحمد تحدث عن موضوعين. موضوعين أنا الأمانة ضمن المحاور مالتي.
1: نعم نعم.
0: تحب تجاوب عليه لو يعني
1: لا لا عاد ماكو مشكلة. بالنسبة الحاج طرح موضوع مهم جدا اللي هو موضوع وجود روائح في
0: يعني إيه أكو
1: في بعض
0: أكو
1: المناطق.
0: أكو مناطق موجودة.
1: يعني هو هاي الروائح مو بالمشروع. والدليل المشروع إحنا عندنا يعني مركز الحلة كلها مشروع واحد. هذه سببها أكو شبكات قديمة. بالنسبة للطاق والجامعين إحنا باشرنا لغناها الشبكة الظاهرية القديمة لغت ونفذنا شبكة جديدة بولاثيلين نوعية ممتازة. باقي المناطق يعني قيد الإدراج أكو قسم من عدها
0: الشبكات القديمة. أكو مناطق يعني فوق من المهندسين مرة اتصلوا بي.
1: نعم نعم.
0: ورحت وشفت المي برائحة وأسود
1: لحد الآن.
0: ولحد الآن.
1: نعم.
0: ليش يكون من عدة شو المشكلة؟
1: سال حيدر هذه الشبكات قديمة وبيها تداخل ويا شبكات الصرف الصحي. لها ليس قسم أكو تجاوزات وقسم هي شبكات قديمة. هذه كلها مدرجة وباشرنا باستبدالها على شركة الجي سي. شركة المجاري.
0: زين.
1: هذه كلها مدرجة باستبدال شبكات نوع بولاثيلين وبالفعل
0: يعني من ضمن المشروع ضمن المجاري والمي.
1: نعم من ضمن المشروع.
0: جيد.
1: وباشرنا حي المعلمين صار بها استبدال.
0: جيد.
1: منطقة فزح والعمل مستمر يعني اتباعا بهذه المناطق. نفسها مال حي الجامعة اللي
0: ايه
1: تكلمنا.
0: نعم.
1: عليها قبل شوية.
0: صحيح.
1: هم تم استبدال الشبكة. وحي المعلمين وذي المناطق المهندسي الأولى والثانية والثالثة والعسكر والأمين لأن كل هالمشمولات بالاستبدال.
0: جيد.
1: وأكو مباشرة بهن يعني.
0: يعني مناطق المركز كله راح ينشمل بها القضية حتى المنطقة اللي يتحدث عليها عم أبو أحمد جبران.
1: هذا جبران أكو مشروع على البلدية اللي هي الزونات أيضا مشمولة.
0: جيد.
1: بس ها بعد ما صارت مباشرة.
0: أيضا يعني. يتحدث عم أبو أحمد على منطقة الطاق ويتحدث عن سوق الصفافير يقول لك البواري قديمة.
1: هاي استبدلت.
0: يقدر واحد
1: بدلناها طاق والجامعين تنفذت على الجهد الخدمي. ونسبة إنجاز تقريبا 95%.
0: ها جيد يعني. نعم. يعني بعد ماكو
1: يعني هاي الشبكة الظاهرية لغت.
0: أكو
1: هذه الشبكة الظاهرية تنفذت على منظمة بال 2005 أو 2004.
0: زين.
1: يعني بيها مساوئ هواي. من أهم المساوئ فصل الصيف. يعني المي درجة الحرارة تصير جدا مرتفعة. وكمية المي تصير قليلة تعرف لأنه شبكة ظاهرية ويعني أعلى من الخطوط الناقلة تقريبا متر متر وربع. هذه الشبكات اللغت وتنفذ الشبكات نوع بولاثيلين نوع ممتازة ونسبة إنجاز عبرت 95%، قسم منها دخلت بالخدمة والقسم الآخر قيد الربط.
0: جيد. نرجع لسؤالنا السابق أنه قد أثرت قلة الطاقات المائية على تجهيز المناطق ببابل بالنسبة للمواصلات.
1: في حدود 40 وحدة ماء مجمعة في عموم الأقضى والنواحي توقفت تماما عن الخدمة. هذا السبب الرئيسي هو انقطاع الماء الخام. بالإضافة إلى أكثر من ثلثي طاقة المشاريع الرئيسية توقفت، اللي هو مشروع ما حل محاويل. حاليا يعني بعد نزول كميات الأمطار الجيدة، يعني مشروع كمية الإنتاج للمشروع يعني تعدد 6000 متر. كانت 3000 هسه 6000. وذن المجمعات اللي بالأقصى النواحي أيضا دخلت بالخدمة، يعني في حدود 6 ساعات إلى 5 ساعات تشتغل يوميا.
0: يعني كميات، يعني تحسكوا أكو يعني
1: طبعا يعني تغيير ملحوظ واضح جدا.
0: جيد.
1: هسه مو بالمستوى المطلوب لكن أكو
0: يعني أفضل من السابق.
1: يعني هسه أكو ناس مثلا قبل شوية صار اتصال يعني يقول إحنا يجينا بين يوم ويوم، هذا كان أصلا المي عدة سنوات. يعني عايش على الحوضيات.
0: نعم. الله يعينه. أكو مناطق في بابل لحد الآن المي ما وصلها، خلينا نحكي بصراحة.
1: والله أكو عايشين على الحوضيات اللي هو الحقنة.
0: وين هاي المناطق؟
1: الحوضيات أنا أسميها حلول ترقيعية أصلاً.
0: وين هاي المناطق؟
1: عندك مناطق جنوب الشومل بالكامل هذه ما كان يوصلها مي. يعني اللي حد سيطرة النعمانية. عندك أطراف ناحية الطليعة ما يوصلها مي. عندك منطقة.
0: شلون عايشين الناس؟ شلون عايشة؟
1: على الحوضيات وناس على بساطة.
0: زين على الحوضيات يعني السيارة هاي قد تكفيهم؟
1: ما تكفي. يعني هسه انت تشوف اكو مرات ينزلون بال
0: احنا عايشين بالنعيم بالمركز نصرف بهالمي ما حاسين.
1: نشوفها بصفحه التواصل الناس لازمين سرع على شمعه المي. اي
0: صحيح
1: سرع لازمين، يعني طابور السابو الستوت.
0: زين حياتهم شلون؟ الله يعينهم.
1: والله يعني مشكله وازمه فعلا حقيقيه. يعني احنا مرات نطلب المساعده من محافظه واسط يدزون الناس.
0: زين ماكو فد طريقه يعني ايصال الماء لهم؟
1: يعني هو قلت لك مناسيب المي الخام هو اكو الجداول الفرعيه يعني عشرات الكيلومترات. صعبه تقدر تامن مي في ظل انخفاض المناسيب اللي كانت موجوده بشط الحلال.
0: زين اعدادهم هواي؟
1: يعني انا اطراف ناحيه المناطق الجنوبيه الشمالي تعدادهم 40,000 نسمه دام اكثر. هاي منطقه واحده يعني
0: خطر هذا الكلام
1: طبعا. يعني عندك الطليعه ايضا بال 20-25,000 نسمه
0: اعداد معينه.
1: يعني هذه قسم من المناطق صارت

0: والله وزارة الموارد المائية تعرف هم سياستهم لهم خاصة بهم،
1: زين.
0: يعني من يقول لك أنا اليوم إطلاقاتي 80 خلص 80
1: ملزم انه
0: 60، لكن احنا اكو تنسيق ويا يعني
1: موارد المايه في بابل،
0: في بابل ويا الاخ العزيز دكتور مثنى،
1: تحياتنا دكتور
0: الرجل في
1: مثنى.
0: حياتنا
1: نعم،
0: الرجل داعم دعم حقيقي، انه ساعدنا بتجهيز حتى مضخات
1: ولو
0: عامة
1: احنا كان
0: الفترة
1: ضيفنا
0: السابقة.
1: حلقه من الحلقات السابقه، تحياتنا له، قال الصيف اللي راح يجي يعني خلى العالم تدخل كلها انذار في وقتها.
0: احنا
1: لا ما انت سويت ثاني، رحت اشتريت برميل يعني غير المي اللي عندي فوق السطح، جبت خليته جوا، خفت قلت بعد اقاف ماي ماكو،
0: قمت تخاف.
1: اقل انا مقالنا في الاسبوع
0: لا احنا بكل تصريح نقول فقط رحمه رب العالمين،
1: والنعم
0: ورحمه
1: بالله.
0: رب العالمين اكيد هي فوق كل شيء. فيعني ما شاء الله كميه الامطار اللي نزلت بهذا الموسم يعني ما متوقعه بصراحه. نعم
1: الحمد لله،
0: لا الحمد
1: رب
0: لله،
1: العالمين
0: لا
1: لطف
0: الحمد
1: بهذا
0: لله
1: الشعب،
0: اكيد. لا
1: واذا خلصنا من
0: والله الناس
1: ذله هذه الدول
0: يعني
1: اللي حقيقه
0: تعرف
1: كانت،
0: استاذ حيدر، هي خدمه المي هي ابسط خدمه،
1: والله صحيح.
0: يعني الماء هو يعني المفروض موجود بالحياة على مدار الساعة، لكن
1: بس هاي
0: للأسف
1: سياسة دول.
0: سياسة الدول الحمد
1: نعم،
0: لله على كل
1: بعض
0: حال.
1: المناطق أستاذ عقيد تشتكي
0: نعم
1: من ضعف وصول الماء، شو السبب؟ يعني
0: يعني في
1: أكو مي،
0: مركز الحلة
1: إيه في مركز
0: سوء توزيع الشبكات.
1: يعني أكو مي، ما أقول
0: نعم
1: لك منقطع المي ولكن ضعيف.
0: ترجع للنقطة، النقطة اللي هسه تحاور بها قبلها اللي هو استبدال الشبكات القديمة. الشبكات الموجودة قسم من عدها شبكات لحد الآن، هذا الأزبست القديمة أو بلاستيك اللي قديمة،
1: زين
0: هذا حتى تكلسات بها باشرنا يعني بتنفيذ الجزء الأكبر من عدها.
1: قول لي هاي الشبكات القديمة يا سنة مدت؟
0: والله أكو شبكات يعني حتى بالثمانينات،
1: يعني صار 50 سنة،
0: يعني 30 سنة 40 سنة.
1: بالعالم المعتاد يبدلون الشبكات بين فترة وفترة؟
0: الشبكات الأزبست أصلا انمنعت يعني. نعم، لان بيها تصير تكلسات.
1: شنو الشبكات العاملين بيها بالعالم، يعني احنا على مستوى العالم؟
0: احنا كنا نشتغل البلاستيك اليو بي في سي،
1: ايه؟
0: هسه طورنا شوي اكثر، استخدمنا نوعيه انبوب بوليأثيلين، هذا اللي هو لحام، هذا
1: ايه هذا
0: لحام يعني مو كبسه، هذا اول شيء يعني يعني يتحمل
1: زي.
0: الظروف الجويه ولدونته عاليه جدا وعمره الافتراضي اطول وما تصير به مشاكل يعني لا كسورات ولا تلوث، لان تعرف ماكو مفصل، كل اللحام قطعه واحده. هذا اشتغلنا به الاحياء اللي ذكرناها قبل شويه اللي هي الطاق والجامعين وذن المناطق اللي هي حي المعلمين والعمل المستمر.
1: زين، هاي الشركات اللي
0: الراحة.
1: قاعده تنفذ جد شنو استخدام؟
0: بوليأثيلين هو هذا اللي
1: بالعالم نفس الشغل؟
0: بالعالم هو هذا احدث شيء هسه البوليأثيلين.
1: يعني كل العالم تشتغل هذا الشغل
0: اللي احنا المفروض مشتغلين
1: سابقا
0: من زمان.
1: الحمد لله
0: احنا بدينا به قبل 3 سنوات، يعني بدينا به اشتغلنا حي شبر اذا تذكرها،
1: تذكر هذا المشروع اللي اشتغلوا به؟ صحيح.
0: نعم، واشتغلنا شارع 40 واشتغلنا شارع 60، يعني بدينا يعني خوش خطوات به.
1: استاذ عقيل، موضوع الجبايه اليوم اثار استياء الكثير من يعني المواطنين.
0: نعم،
1: حول احتساب الاجور الجديده، شنو ردكم على هذا الموضوع؟
0: موضوع الجباية أستاذ حيدر، الجباية أكو إعلان استثمار على شركة المصرف الجنوب الإسلامي، هذا الشركة
1: هذا المصرف مو نفس اللي يعني تابع لرئيس الوزراء المكلف الجديد؟
0: بيان أعتقد إيه، سؤال مشاكل.
1: نعم نعم،
0: هذه الشركة حقيقة شركة متلكئة، يعني سبق وأن احنا مخاطبين أكثر من كتاب
1: زين
0: إلى وزارة الإسكان، تعرف هذا ارتباطها وزاري.
1: زين،
0: نسبة إنجازها في مركز قضاء الحلة 20 إلى 22%، نسبة إنجازها في عموم المحافظة 1%. حقيقة موضوع المقاييس مثمر جدا ومهم جدا وإيجابي جدا إذا تنفذ وصار العمل به بالشكل الصحيح. وإحنا جربناها بقسم من الأحياء باشرنا به، اللي هو مثلا عندك حي بابل، حي الخصروية، جزء من حي البكرلي وجزء من حي الجزائر، وبعد اكو هنا حي شبر اشتغلنا به.
1: مو كل المناطق،
0: لا مو نسبة انجازها مركز القضاء 22%، يعني بعد وبي عندهم مشاكل اخفاقات، يعني احنا قاعد نضغط عليهم، اكو استجابة بس استجابة ضعيفة الصراحة. هذا موضوع الجباية، راح اول شيء يخلصني من

0: موضوع يعني العد العشوائي، احنا نظام المثقفات اللي هو معمول به من ايام الحكم المحلي حقيقة نظام مو عادل، يعني بيه اجحاف. ليش اجحاف؟ لانه يمشون على مساحة البيت. هسه مرات اكو 100 متر بيها 5 اشخاص، ومرات 400 متر بيها شخصين، هاي موجودة خوب. ومرات اكو دار متروك، يعني يطلع يعوفه الرجل
1: زين.
0: هنا، هذا يبقى يعد عليه اذا ما يقدم طلب، يبقى يعد عليه. يعني هو جزء اليوم الاستهلاك الحقيقي متر، هو يعد عليه 3 متر. هاللي يشوف مبالغ شوية
1: ليش؟
0: متراكمة، هو هذا النظام على المثقفات، يعني مو على كمية الماء المصروفة. بالفعل حلها الوحيد المقياس، حلها الوحيد المقياس.
1: إذا ما يخلي مقياس يعني شغلته
0: إذا ما يخلي مقياس يبقى على النظام القديم، ويبقى يعد كل شهر 20 22 ألف دينار، ويبقى سواء يصرف ماء يفتح الحنفية وما يفتح الحنفية، وهذا يبقى يعد عليه. هذا النظام القديم، نظام المثقفات. أنا ليش لجأنا الموضوع المقاييس؟ طبعا هي الجباية راح تقل هواي
1: سبب
0: الاستهلاك حقيقي. يعني احنا قبل اذا 22 بالشهر، يعني على المقياس يعني احتمال 6000 دينار، 6500 او 7000 هيك،
1: رغم
0: ايش قد
1: الصرف
0: بالزمن.
1: يعني
0: اي هذا
1: كل ما تصرف اكثر.
0: لا هو عصر، بس هو ما يصرف هالقد. يعني اكو بيت يصرف 3 خزانات مثلا باليوم،
1: لا
0: 3 امتار،
1: مستحيل.
0: صعبه يعني. من 7 مستحيل، الا يخلي الحنفيات 24 ساعه مفتوحه.
1: طبعا
0: بس المثقفات هو يقول لك هاي 3 متر انت راح احسب لك فلوس.
1: خلينا نوضح للمواطن شنو المثقفات يعني المقصود بها.
0: على مساحه البيت كم غرفه؟ انا عندي بيتي 200 متر مساحته، بي 4 غرف، احسب له 4 متر. بس هو احنا مو 4 جوا متر، اذا 4 3،
1: نعم
0: اذا 3 2.5 متر، يعني احسب له 3000 متر مكعب باليوم، واحسب عليه فلوس كل متر 100 دينار، وهاي تبقى يعني تصاعديه. كل ما تعبر 30 تزيد 100 120 140 160 دينار.
1: هذا في حالة اللي ما شادين،
0: اللي ما شاد مقياس،
1: ما شاد مقياس،
0: اللي ما شاد له مقياس بعد.
1: اي يعني هذا لازم يشد مقياس،
0: هذا ضروري. بس هو الخلل هسه مو قلت لك الخلل بالشركه، يعني شغلها بطيء، شغلهم بطيء.
1: زين يتحمل المواطن اذا هسه واحد ما شاد له مقياس، يتحمله لو الا من يشدوا له يلا يتحاسب؟ يعني
0: لا
1: اللي
0: لا
1: أكو
0: ما له علاقه للمواطن، شنو ذنبه يعني؟
1: يعني هسه اكو ناس يقول لك انا من جو شدوا المقاييس، نحكيها بصراحه،
0: نعم.
1: انا كنت ما موجود، فجت الشركه شدت لهم قسم ما موجودين، هذول ما ما ما شدوا له، هذا شنو هذا يتحاسب؟
0: لا
1: لو
0: ما لا لا
1: لو
0: لا.
1: من
0: لا بس بالامكان يتصل، او اذا اشوف المنطقه شدوا مقياس هم مخلين يعني التليفون مال الشكاوى مال الشركه،
1: زين
0: يتصل يقول انا ما شدوا المقياس بالمنطقه الفلانيه، حتى بس هو ما يتحمل شيء المواطن، يعني مو ذنبه. الا اكو حالات تصير المواطن يعترض، وصارت هاي يعني.
1: شلون
0: يعترضون؟ يعني ما يعرفون شنو المقياس، يعترضون يعني ما ينطون، ما يخلون ابو الشركه ينصب المقياس، وصارت عندنا هاي الحاله موجوده.
1: وكان شنو الحل؟
0: يعني يعاودون مره ثانيه يعني.
1: تمام.
0: نعم.
1: اكو مواطنين ظهرت عليهم مبالغ كبيره،
0: نعم،
1: اكو نظام تقسيط، لان تقسطوا لهم. مثل واحد هسه انا اتصل بي احد المواطنين يوم امس يقول لك انا طالع عليه ب 600 ألف، هو يعني موظف بسيط ما عنده.
0: استاذ حذر بس اوضح لك اياها، هاي موضوع ال 600 و 700، احنا هذه ديون متراكمه، يعني هاي ال 700 اذا تقسمها تطلع اقل شيء في سنتين ونص الى 3 سنوات، هو ما دافع.
1: صحيح.
0: لان اذا تحسبها بالشهر 20000 دينار او 22 مركز الحله، شوف يعني بالسنه تقريبا 200 250 السنه الواحده،
1: زين،
0: يعني هاي 700 تقريبا 3 سنوات. موضوع التقسيط موجود، دفعات موجوده، نعم موجوده. يعني انا
1: صلاح.
0: ما احمل، اي انا ما احمل المواطن يدفع يعني احتمال الخلل بينا بالداره اللي
1: نعم.
0: هي الجابي ما يروح كل شهر او كل شهرين، تعرف احنا عندنا نقص بالعدادين.
1: صحيح.
0: هذه خو مو يتحملها المواطن، احنا نظام التقسيط موجود، يعني يقدر المواطن باي وقت يقول انا ما ادفع 700000 دينار الا بحاله واحده، مثلا اذا هو واصل الجابي او صايره هاي، ومنطيهم ورقه انذار ورقه تبليغ وما يسدد، هذه صايره وهم نساعد وياه. بس
1: يعني هسه اذا طالع المواطن 600000 دينار نفرض، ايش قد تقسطوا له صلاحيتكم؟
0: يعني احنا يصير 4 دفعات،
1: يعني
0: 3 إلى 4 دفعات تصير،
1: يعني 150 ألف يدفع كل شهر.
0: إيه، وأكو هم يعني باب المساعدة موجودة، يعني أكو ناس دخلهم جدا محدود، يعني نقدر ناخذ موافقات يعني اكو باب مساعده.
1: الله يوفقكم ان شاء الله. زين المواطن شلون يقدر يتاكد من صحه القراءه لهذا العداد او المبلغ اللي يطلع عليه؟ يعني يقدر يعترض عليه
0: اللي شاد المقياس قصدك؟ طبعا يقدر بكل سهوله.
1: شنو الاليه اللي يعتمد عليها؟
0: يعني هو اول شيء المقياس مرئي قدامه، الوحدات موجوده مثبته.
1: زين
0: اذا عنده شك او شيء ما مجبور يطي فلوس مباشره، اذا عنده شك يقدر مثلا يصور العداد ويتواصل ويا الدائره، احنا راح نشيك له فعلا هل استهلاك حقيقي ولا لا. وصارت عندنا اكو مشاكل، مثلا اكو صارت اخطاء بنصب المقاييس، صار عد عكسي بها وداركناها يعني. واكو لا هو يعني استهلاك حقيقي يعني.
1: زين خلينا ناخذ فاصل ونرجع من جديد.

0: رجعنا وياكم أحبتي مستمعي ومشاهدي إذاعة جامعة المستقبل وبرنامجكم الأسبوعي قصص من الشارع. ضيف حلقتنا لهذا الأسبوع المهندس عقيل طراد مدير ما باب الحياة. كالله مرة أخرى
1: أستاذ
0: عقيل وأنت في رحاب إذاعة جامعة المستقبل. أستاذ عقيل أكو حملات عندكم لإزالة التجاوزات؟
1: نعم حملات يعني
0: مستمرة
1: يعني سواء مركز القضاء وبالأقضاء والنواحي لجان فرعية ولجان مركزية أكو حملات مستمرة لرفع التجاوزات.
0: باعتبارك مدير دائرة التجاوزات الأكثر في مركز المدينة أو خارج المركز؟ خلينا نحكي بصراحة.
1: لا خارج المركز. خارج المركز.
0: ما يلتزمون.
1: المناطق الريفية خطوط ناقلة.
0: صحيح.
1: ممدودة يعني بالأراضي الزراعية. تصير عليها تجاوزات. تجاوزات كل شيء هواي.
0: شلون تكشفوها يعني هاي الأراضي الكبيرة؟ شنو عندكم أجهزة؟
1: لا لا مواطن
0: يبلغون.
1: مرات.
0: خلينا نحكي بصراحة.
1: لا لا بصراحة مرات يصير تبليغ.
0: أي مواطن يبلغ.
1: مرات المختار. مرات يصير شكاوى بالأذناب إنه كمية مي ما توصل فيصير مسح.
0: تمسحون المكان.
1: مسح على الخط الناقل. نلقى بالمناسبة نلقى عشرات التجاوزات. وتجاوزات يعني مو للشرب.
0: من تلقونك تجاوزات. تحيلوهم مثل محاكم شكاوى
1: قانونية. التعليمات القانونية.
0: لازم تحيلوهم.
1: إنذار. وراها محكمة. يعني سدعوا يعني عشرات الدعاوى.
0: هم حلتوا ناس المحاكم؟
1: عشرات الدعاوى.
0: ينحكمون؟
1: يعني يتغرم أكثر شيء.
0: ما يتغرم.
1: غرامة يعني. غرامة ورفع تجاوز وتعهد.
0: صار عقيل نتحدث عن موضوع مهم جدا.
1: نعم.
0: والمواطن دائما باتصالات بحقيقة مناشدات توصلنا. أكو تعاون أو تنسيق بينكم بين الشركات المنفذة للمشاريع؟ يعني هذه المشاريع ستنفذ داخل مركز المدينة افترض. أنتوا أكو تنسيق هو من يجي أبو المشروع يأخذ رأيكم عندكم مهندس وياه؟
1: يعني إحنا الشركات أكو مخلين ممثلين كل شركة لجنة ثلاثة
0: زين
1: ثلاث مهندسين تشرف على العمل. لكن تسألني التنسيق موجود مو كلهم. قسم من الشركات يعني عبثوا بال يعني بالشبكات مال المي وسببوا هدر بالمي بكميات يعني مو قليلة. كسورات بالشبكة طول أطفال مشاريع أكثر من 4-5
0: زين هسه احنا نشوفكم مهندس مقيم موجود بهذا المشروع نسأل عليه يقول لك هذا مهندس من المجاري. أنتم ما عندكم مهندس من المي وياهم؟
1: موجود.
0: إيه
1: موجود.
0: بعد واجبه شنو؟
1: لا لا قلت لك موجود بس هم شي يسوون مثلا شركة أنا ما راح أسمي شركات.
0: لا لا ما نسمين لا شركة نسمي أشخاص ولا
1: أنا عندي لجنة هم يفتحون عمل مثلا 4 فرق أو 5 فرق
0: زين
1: أو يوم يقولون ما عندنا اليوم عمل بالمي هم يشتغلون يعني بدون علمنا.
0: تمام.
1: يعني صدفة نكتشف أنه أكو عندهم ربط شبكة مي أو يشتغلون مجاري يقول ما عندنا مي يكسرون الأنبوب مال مي. تعرف هذا اليوم من ينكسر خط ناقل لازم نطفي المشروع.
0: طبعا.
1: فدي كلها 4-5 ساعات زين هاي 4-5 ساعات من يتحمل هالناس. صارت شحت مي عندنا وصارت عندنا قبل 3 أيام
0: زين
1: اطفاء يعني طول تقريبا 8 ساعات
0: طفيت
1: واضطرينا أدس كوادري هم يشتغلون حتى يعني سرعة الإنجاز. فالتنسيق يعني قسم للشركات مع
0: يعني المواطن يقول لك احنا بعد ما يكمل المشروع المجاري أبو المشروع يقول لك روح انت رتب أمور المي هاي هواي عند الصير ما يكمل للمي من يجي عاني يعني لازم يجيب لأبو مي يرتب وضعه هذه ضمن يعني شغلكم
1: شركات هسه المنفذة
0: زين
1: تمشي ب3 خطوط
0: اللي هي
1: خط المجاري طبعا هو خط البنى التحتيه اسميه اللي هو المجاري والامطار وخط استبدال الان حكينا قبل شويه استبدال شبكات الماء
0: زين
1: وشبكه المي مو بس تستبدل وحتى الاشتراك اللي هو خاص بالمواطن هو من ضمن العمل
0: يعني هم يطوا يعني مي بالباب
1: يوصل له الصنده للباب
0: هو بعدين
1: قبل ما كانت هيك اكو
0: هو أنا
1: قبل ينفذ قبل. شبكة وهو المواطن يحير تعال سوى استبدال
0: هو أنا هاي بدي أتحدث
1: هسه ماكو كل الشبكات ويعني موجودة يعني سواء الظاهرية الطاق والجامعين سواء هسه منطقة كراغول
0: زين
1: سواء حي المعلمين حي الجامعة اللي يربط الاشتراك يوصله لحد الباب جاهز فقط المواطن بس يعبره السياج مالته جاهز
0: مالي بالمشاريع مالي. السابقة كانت غير منفذة
1: بالمشاريع السابقة بس ينفذ الشبكة هو المواطن تعال حير بروحك اسحب اشتراك جديد
0: هسه لا
1: لا هسه زي. كلها جاهز
0: زين نتحدث عن منطقة البكالي منطقة البكالي يمكن راح يعني تنشب
1: بالصوب الصغير
0: الصوب الصغير عديتوا تفاصيل لهذا الموضوع شغلكم المي يعني هناك
1: كملنا كشوفاتنا وقدمناها وموجودة من ضمن العمل مال المجاري المرحلة الثانية الصوب الصغير.
0: زين، هي الشبكة الموجودة بالبكالي قديمة لو جديدة؟
1: قسم بال2004 تنفذ الشبكة
0: أتذكر،
1: وقسم متفرقة يعني مو شبكة كاملة، يعني 200 متر 300 متر بس هاي كلها راح تستبدل.
0: أنتم مين راح تبدون تبدلون بها؟
1: احنا ويا مشروع المجاري منين يبدي نبدو اياه، لانه ما نقدر هو بجهة واحنا بجهة. يعني الصوب الصغير
0: زين،
1: يعني حي الجزار، البكرلي، سيف سعد، الوردية، اللني، كل المشمولات منين يبدي ابو الشركة؟
0: انت تبدون اياه؟
1: اي مو تدري لازم مجاري وبعدين
0: المجاري ومي،
1: لازم
0: هو اول مرة المجاري بعدين المي.
1: اي طبعا مو راح يفلش
0: مجاري. قسم من المواطنين يشكون تأخير الصيانة بالأعطال والكسور، يعني يقول لك من أكو أعطال عندنا يتأخرون المي الله يجون، تعالجت هاي القضية؟ شنو السبب؟
1: والله ما أكو يعني صيانة تتأخر، يعني ما تعرف إحنا عندنا يعني عندنا فرقتين صيانة.
0: زين،
1: فرقة الجبل اللي على من شارع 60 باتجاه الصوب الصغير، والصيانة الثانية شارع 60 صعودا. كل كل
0: يعني عندكم صوب صغير وصوب كبير، نشوف قسمين.
1: اي
0: زين،
1: كل مركز بخمس حفارات. تعرف مرات يعني بالشتاء احنا المشكله تصير
0: المعاناه بالشتاء. صحيح،
1: بالشتاء تقريبا باليوم يعني كل جهه اكثر من 30 حاله تصير عندنا. هاي من غير المشاكل اللي
0: وامطار وطين بالشارع،
1: هذا شوي يصير تاخير بس يعني ماكو مو بيظل يعني يتاخر هواي. يعني الصيانة مستمرة، يعني الصيانة صباحية ومساء.
0: زين، ويا هذا الوضيع الموازنات ما قدرتوا تشترون حفارات أكثر؟
1: لا، هو احنا خطة أمن الغذائي حصلنا يعني 8 حفارات بس. تعرف ما أنا عندي 20 مركز. يعني خليت هنا،
0: يعني من نقدر هسه كل مركز نجيب له حفارة؟ كل مركز
1: بحفارة
0: عندنا هسه؟
1: اي طبعا.
0: اي جي
1: بس ما تلحق. يعني أنا عندي هسه مركز الحلة الشبكة أكثر من يعني ب600 كيلو 700 كيلو. أبو الصيف مسيطر تماما.
0: أي مو مثل الشتاء فعلا،
1: بالشتاء تصير شوية تأخير بس ماكو أنبوب يعني يظل مكسور بالشارع يظل يعني فترة طويلة.
0: صحيح،
1: تصير تأخير شوية بس يدارك.
0: مهندس عقيل، الكوادر الموجودة كافية لو تحتاج أنت موظفين؟
1: حقيقة نقص عندي بالكوادر البشرية يعني وبالتخصص.
0: هاي التعيينات، هاي التعيينات اللي جتي وش قد عقود وكوما، هاي التعيينات اللي جتي للدوائر انت ما استفاديت
1: منها؟ لا حصلنا بس يعني استاذ حيدر احنا عندي مشكله مركز القضاء، مركز الحله،
0: قضاء الحله
1: عندي نقص عمال صيانه، وعندي نقص سواق تخصصيه. يعني هذول ما حصلنا بصراحه يعني ايش درجات. اكو اجوا بالاقضاء والنواحي لكن مركز الحله ما طلبنا. يعني انا قبل فتره ويا سيد المحافظ قال لي سوي الكتاب، طلبت 20 واحد ننتظر ان شاء الله.
0: زين، انتم ما يقدرون تنسبون من باقي الدوائر تاخذون تنسيبه؟
1: اي انا اقدر بس مو من هو الدوائر. ابو البلديه عندنا نقص سواق، ابو المجاري عندنا نقص سواق، نفس الشيء. واحنا تعرف مو سائق يعني عادي، لازم سائق تخصصي، لازم سائق حفاره، سائق يعني تنكر.
0: صحيح،
1: يعني ما يقدر ابو الخدمي يجي يصعد لحفاره. لازم يعني تخصصي.
0: اكو مشكله دائما تصير يعني عند المواطنين، لبس اللي يصير. تحياتنا المهندس عقيل مدير المجاري. حضرتك مهندس عقيل ومدير مجاري مهندس عقيل. دائما المواطن من يريد يتصل على المجاري يتصل على المي، واحتمال من يتصل حتى مره كان ضيفنا مهندس عقيل تحياتنا له ايضا من اتصلوا عليه كانوا يعتقد ابو المي. فدائما هذا اللبس اللي يصير تعاني من عده انت هذا.
1: وهسه قبل لا نطب الاستوديو اتصل بي احد المواطنين.
0: اي شفت،
1: سالني على موضوع يخص شبكات مجاري، قلت له يا مهندس عقيل، قال لي دز لي تليفونه، قلت له صار، حولت له تليفون. هاي المشكله مستمره يعني
0: مستمره.
1: هو نفس الشيء، هو هم يعاني هيك.
0: صحيح،
1: هم يقول لي انا دائما
0: دائما انا من سر اتصال ابو
1: يعني حله موجود، لو انا اطلع له يطلع.
0: لا ان شاء الله، ان شاء الله بيكون الخير والبركه اثنيناتكم. طبعا تحياتنا للمهندس عقيل، رجل مهني ومحترم
1: العزيز،
0: الله يحفظكم ان شاء الله. يعني رسالتكم للمواطنين بخصوص ترشيد الماء، شنو رسالتكم؟
1: والله رسالتنا المواطنين أول شيء بس موضوع الترشيد الاستهلاك، لأنه أكو مناطق لحد الآن يعني ما حظت بهذه النعمة، نعمة الماء. اكو مناطق بها شحت ماء قويه زي. ومو بس بالاقضى، انه انا احكي لك مركز الحله يعني بصراحه. يعني عندي اطراف المدينه لحد الان ما يعني عندهم شحت مي قويه. اللي هي مثلا اطراف التاجيه الحقانيه، ترى هذول نهايه شبكه.
0: صحيح،
1: هذول يعانون يعني عندهم اكو شحت ماء. هو اكو حل، بس بعد ما عندهم مشروع مال ابراهيم الخليل ما كمل بعده في صور زي. الانجاز. رسالتي الى اخواني واهلي في مدينتي العزيزه، بس الترشيد والاستهلاك الصحيح، اخذ كفايتك من كل شيء من الماء يعني، لكن حسب حساب اللي وراك، الناس اللي تنتظر ساعتين او ثلاثه. بالله العظيم اكو مناطق انا اروح لها يعني عينهم على البوري يمتى طيب. وبالوحده بالليل بالثنتين بالليل ما عنده مشكله، بس يقول خلي يجيني ساعه بس. هذه يعني هي رساله قصيره بس مؤثره يعني بصراحه.
0: طبعا اكيد الناس اني محتاجه المي، يعني مثل ما تفكر بنفسك فكر بالآخرين، فهذه رسالة مهمة جدا.
1: والرسالة الأخرى بس الصبر، احنا الشبكات كلها في طور الاستبدال.
0: جيد.
1: أهلنا وناسنا في المناطق الصوب الكبيرة، المهندسين، الحي العسكري، الأكرمين يعانون من تلوث روائح مستمرة ومنطقة جبران. هذه بالكامل بالكامل راح تستبدل الشبكات، وإن شاء الله تمطوا صفحة الروائح ويبدي يعني صفحة جديدة اللي هي تنفيذ أنبوب نوع بولاثلين اللي هو يعني عمر الافتراضي
0: ينغلق هذا الملف، ملف الروائح وملف اللون الأسود اللي
1: تبقى بس موضوع التجاوزات. يعني هاي ترى بيد المواطن. يعني المرات اليوم احنا شفنا أنابيب شبكات ما صايرة بنص المخازن، مخازن خارجية يعني. يعني هاي الموضوع هم إلى دور المواطن بهذا الموضوع.
0: نعم،
1: يعني تقليل التجاوزات او رفع التجاوزات. هسه احنا عندنا مشكله ويا شركه الجي سي، اكو مناطق ما يقدرون يشتغلون بها، توقفوا. شبه توقفوا ليش؟ لان اكو تجاوزات. والتجاوز هو من يسوي؟ يعني انا كمواطن اسوي أكيد. تجاوز هذا يكون واحد يحسب حساب الشارع، يبقى على تصميمه. يعني انا مو شارع 10 متر وهذا متجاوز اسوي 7 متر باشر عقبه، حتى شكل الشارع يتخرب.
0: اكيد اكيد. خلينا ناخذ هذا الاتصال. الو، السلام عليكم.
2: مره ثانيه عمك
0: ابو عم ابو احمد، حياك الله
2: استاذ حيدر.
0: اي نعم،
2: عم استاذ عقيل.
1: نعم عمي.
2: يعني انا وعميت انا اشتغلت بمشاريع.
0: لا لا، ان شاء الله صحه وعافيه.
1: صحه وعافيه.
2: انا اشتغلت بمشاريع بذاك الوقت.
0: زين.
2: عم استاذ عقيل استاذ حيدر.
0: زين.
2: المشاريع اشتغلت في ذاك الوقت عم مثال عقيل الاستاذ حيدر. البوري ميمتو اذا ما يصبون يخذون صباش ويصبون الارضيه مالته
0: زين،
2: حتى يقعدون البوري فوقه، خاصه بالمستقبل البوري ما ينزل. احنا صح. حاليا دائره المي والشركه تنفذ لما يبدل الشبكه قبل حط البور جديد قبل على التراب ما عسى قاعطين ومي، هذا غلط. مفروض القاع نذبلها صبيت وصافة 10 سنتيمات ونحط البور مرتب ويندفن بالرمل. فاحنا اليوم احترام الأستاذ عقيل هو يعرف بالشغلات، يعني مفروض احنا نشتغل شغل جيد. حاصل احنا ذا لبين صبيت وصبينا الأرضية وحطينا البورة على الصبيت راح يبقى عمر. صح. إذا احنا خدنا البورة على التراب هذا بالمستقبل راح يدوس راح ينزل أمه راح يرجع مرة ثانية يسبب لنا كسر يسبب لنا شغلات. تحياتكم ويحفظكم الله بحق محمد.
0: الله يحفظك ويسلمك عم أبو أحمد، بارك الله بك. شكرا لهذه الملاحظة القيمة. أنت يمكن متابعت هذا الموضوع، هذا موجود
1: يعني ما يصير صب جوا الأنبوب المواصفات يعني وسادة رملية.
0: زين، هذا الموضوع يعني أشوف أنت أكو يعني حالة
1: يعني احنا لا صب ما يصير جوا الانبوب مو صحيح. احنا المواصفه تقول وساده رمليه يصير جوا الانبوب وفوق الانبوب وقاعد يشتغلون بها هذه يعني وبعدين دفن بالتراب النظيف. هذه الحجية ابو احمد احتمال خطوط المجاري اكو الخطوط الناقله تصير وساده يعني خرسانيه في بعض المناطق. ليش؟ لانه موضوع المجاري مناسيب.
0: نعم،
1: يعني اذا اكو خلل صار بسنتيمات يتاثر. احنا خطوط المي لا يعني ما له علاقة هذه، لأنه موضوع ضغط.
0: أنا قبل كم يوم اتصلت عليك بالليل طبعاً. نعم. مشكور إنه ترديت وقت راحتك. نعم. شاهدت بعض الأنابيب اللي موجودة يعني توصل مي للشط الحلة.
1: نعم.
0: وسألتك عليهم طبعاً، كثير من المواطنين أيضاً يسألون عليهم الأمانة، يعني يقول لك هذا شنو المي اللي قاعد ينزل، المي مين دا يجي هذا؟ انت تقول هذا دا يجي من المناطق، من يعني لا ما اعرف.
1: هذا كل مشروع، كل مشروع شلون اسمى منظومات التحليه.
0: نعم.
1: كل مشروع من يوصل له مثلا 1000 متر مكعب بالساعه
0: زين،
1: يوصل يمشي مرحله الترسيب ومرحله الفلتره ومرحله الانتاج.
0: تمام.
1: اكو مرحله الترسيب او مرحله الفلتره كميات ماء نتيجه الغسل الفلاتر يرجع للشط باعتبار كميات هاي حتى ترجع، يعني كميات زايده ترجع الشط الحله ليش تروح لغير مكان.
0: جيد.
1: لكن ما بها اي مشكله، فقط اطيان، فقط عكوره،
0: يعني ما بها مشكله
1: أبداً.
0: ولا جاي من المناطق
1: أي
0: ولا
1: تلوث، اي مواد كيميائيه ما بها،
0: فحصيهن وتشيكيهن
1: ابد ابد، مي طبيعي بس شويه العكوره اكثر من اللازم شويه.
0: جيد. تحبون تطمنون الاهالي في محافظه بابل عن واقع المي؟ يعني هذا اخير سؤال.
1: ان شاء الله المشاريع تعمل بالشكل المطلوب، واكو احنا عندنا خطه، احنا ما حكينا بها. عندنا المشاريع خطه استباقيه ان شاء الله خلال الايام المقبله القليله راح تدخل بالخدمه هذا المشروع. احنا نحكي على المشروع الرئيسي اللي هو مشروع مشروع قرح المحاويل، اللي هو اكبر مشروع تقريبا طاقه الانتاجيه في جيد. عموم المحافظه.
0: جيد.
1: احنا رفعنا مشاريع مضخات مترية لكن تأخرت بصراحة
0: بسبب الموازنة،
1: سبب الموازنة. لجأنا للطريقة البديلة اللي هو بالإمكانيات المتاحة.
0: جيد.
1: جهزنا غواطس وهيكل سحب وكمل تقريبا أكثر من 80% من العمل، فقط ربط كهربائي. طبعا شكر وتقدير للأخ العزيز أستاذ محمد الشويلية،
0: تحيات للمهندس محمد مدير كهرباء،
1: ساعدنا بهواي أمور. إن شاء الله خلال الأيام القليلة راح تدخل هذه المضخات للخدمة وتشتغل المشاريع بالطاقة الكاملة. بعد إحنا بالمناسبة الفترة السابقة صارت موضوع مراشنة، هذه هسه دا كملناها راح نعبر موضوع المراشنة أبدا إن شاء الله. وكذلك الصوب الكبير، يعني عندنا يعني طاقة المشروع كافية. فرسالة اطمئنان إن شاء الله الأمور تبشر بخير ورحمة رب العالمين اللي هي فوق الكل يعني غطت وزادت.
0: كل التوفيق لك وشكرا لوجودك اليوم جامعة المستقبل. طبعا أيضا أنا هنيك اليوم ماكو اتصالات، ما حد يعني اكو شكاوي، احنا يعني كثير من
1: حاضرين
0: يعني أغلب الدوائر من يجون ضيف عندنا يعني يتصلون اللي عنده مشكلة اللي عنده مناشدة. فجيد اليوم فقط العم أبو أحمد، وكانت يعني مواضيع جيدة تقدر تحلها.
1: الله يحفظهم.
0: شكرا مرة أخرى.
1: الله يخليك سعد يعني. شكرا جزيلا
0: المستقبل أحبتي المستمعين والمشاهدين إذاعة جامعة المستقبل، وصلنا نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم الأسبوع قسم الشارع. انتظروني في الأسبوع المقبل، أستودعكم الله.

على ضفاف الذاكرة، مد حبهم في القلب يده. لا تسل كيف جننا وانتمينا وثرنا بهم، هم رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فأنا بين خصالهم أجول بحبري أسطر رسالة حب وامتنان، رسالة مبدأ، رسالة دين قيم، رسالة 12 إمام.

أي اللغات على متن أبجديتها تصفك؟ جردت الحروف من يدي والحبر من قلمي، وقد دارت السيوف في كربلاء على النحر.

0: إلى سادة الإثنى عشر. أهديكم حروفي النابعة من عشق لا ينتهي.
1: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773 مكعب 1 مكرر 1 61، 0783 مكعب 1 مكرر 1 61. المستقبل اف ام، الاولى في بابل.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.

إذاعة جامعة المستقبل.

فكر يتجدد ووعي يتسع. إذاعة جامعة المستقبل، نرتقي بالفكر لنصنع المستقبل. نرتقي بالفكر لنصنع المستقبل.

دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الواحدة ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. جامعة المستقبل تشارك في معرض براءات الاختراع ضمن المؤتمر الوطني لمعالجة البطالة والفقر. رئيس الوزراء المكلف يقدم المنهاج الوزاري إلى رئيس مجلس النواب. رئيس الوزراء يؤكد ضرورة اعتماد مبدأ الشراكة للمضي بإكمال استحقاق تشكيل الحكومة. نواب يؤكدون ضرورة دعم القوى السياسية لمسار تشكيل الحكومة. السيد الصدر يدعو رئيس الوزراء المكلف إلى قمع الفساد وتقوية العلاقات الخارجية. ذقار شجار مسلح يخلف 9 جرحى. الذهب يسجل ارتفاعا طفيفا ويتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية. ترامب سنسلك مسارا مختلفا إذا لم يتم توقيع جميع الاتفاقيات. وريال مدريد يصدر عقوبة تاريخية ضد فالفيردي وتشواميني. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR المستقبل يونيفرسيتي راديو.

المستقبل ليس مجرد وقت، إنه فكرة تصنع اليوم. أنتم تستمعون إلى إذاعة جامعة المستقبل.

0: fantasy or maybe not.
1: إذاعة جامعة المستقبل فوق الهاي ليفل.

0: في فضاء الفكر لا جدران تمنعنا
1: ولا أسوار تقيد أحلامنا.
0: معا نرتقي بالعلم في إذاعة جامعة المستقبل.

دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الثانية ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. جامعة المستقبل تشارك في معرض براءات الاختراع ضمن المؤتمر الوطني لمعالجة البطالة والفقر. رئيس الوزراء المكلف يقدم المنهاج الوزاري إلى رئيس مجلس النواب. رئيس الوزراء يؤكد ضرورة اعتماد مبدأ الشراكة للمضي بإكمال استحقاق تشكيل الحكومة. نواب يؤكدون ضرورة دعم القوى السياسية لمسار تشكيل الحكومة. السيد الصدر يدعو رئيس الوزراء المكلف إلى قمع الفساد وتقوية العلاقات الخارجية. ذيقار شجار مسلح يخلف 9 جرحى. الذهب يسجل ارتفاعا طفيفا ويتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية. ترامب سنسلك مسارا مختلفا إذا لم يتم توقيع جميع الاتفاقيات. وريال مدريد يصدر عقوبة تاريخية ضد فالفيردي وتشواميني. أنت الموجز، في أمان الله.
1: MUR المستقبل يونيفرسيتي راديو.

0: هنا حيث تمتزج الأصالة بالحداثة، وحيث يولد الغد من رحم المعرفة. إذاعة جامعة المستقبل، صوتك نحو القمة. حيث تمتزج الأصالة بالحداثة.
1: الإرادة ما تعرف مستحيل، والقوة مو بالجسم، بالقلب وبالعزيمة. رياضات ذوي الهمم، برنامج نسلط به الضوء على أبطال تحدوا الظروف وحققوا إنجازات ترفع الرأس. من الملاعب للبطولات، قصص إصرار وتعب وانتصار. رياضات ذوي الهمم، إعداد وتقديم براق شمري، مونتاج إذاعي مصطفى زيكو.
2: السلام عليكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل وبرنامج رياضات ذوي الهمم. البرنامج يتحدث عن الرياضات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة ومشاركات العراقي فيها في دورات الألعاب البارالمبية. الإعداد والتقديم مراق الشمري، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى زيكو. كرة الهدف البارالمبية، تركيز ودقة تتجاوز الإعاقة. رياضة تتطلب التركيز، الصبر والمهارة العالية. إنها كرة الهدف البارالمبية، رياضة الأبطال الذين تحدوا الإعاقة ليبرهنوا إن الإرادة تصنع الإنجاز. كرة الهدف هي رياضة ابتكرت خصيصا للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية. بدأت اللعبة في عام 1946 كجزء من برامج إعادة تأهيل الجنود المكفوفين بعد الحرب العالمية الثانية. تطورت لتصبح رياضة تنافسية على المستوى الدولي، وأصبحت جزءا رسميا من الألعاب البارالمبية الصيفية عام 1976 في تورنتو الكندية. كرة الهدف تمزج بين الدقة، التركيز والسمع الحاد، حيث تعتمد اللعبة على كرة تحتوي على أجراس ليتمكن اللاعبون من تتبعها صوتيا. البطولات والمسابقات. كرة الهدف لها حضور قوي في البطولات العالمية، أبرزها الألعاب البارالمبية الصيفية، بطولات العالم لكرة الهدف البارالمبية، البطولات القارية آسيا، أوروبا، أفريقيا، أمريكا. كؤوس العالم الدولية لكرة الهدف، ويتنافس الرياضيون على الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية، مع إظهار مستويات عالية من التركيز والتكتيك الصوتي والبدني. كرة الهدف تدار وفق قوانين الاتحاد الدولي لكرة الهدف، وهي كالتالي: كل فريق يتكون من 3 لاعبين أساسيين واحتياطي. تلعب المباراة على ملعب مستطيل بطول 18 مترا وعرض 9 أمتار. تلعب الكرة بصوت، ويجب على اللاعب إيقافها باستخدام الجسم قبل دخول المرمى. جميع اللاعبين يلعبون مع غلق العيون أو باستخدام أقنعة لتوحيد مستوى الرؤية. كل فريق يحاول إحراز أهداف في مرمى الفريق المنافس خلال الوقت المحدد. وتهدف هذه القوانين إلى تحقيق العدالة والمنافسة المتكافئة لجميع اللاعبين. فئات اللاعبين. كرة الهدف البارالمبية مخصصة للرياضيين ذوي الإعاقة البصرية، وتصنف الفئات حسب مستوى الإعاقة: B1 فاقد البصر تماما، B2 B3 ضعف في الرؤية بدرجات متفاوتة. ويتم استخدام أقنعة موحدة لجميع اللاعبين لضمان منافسة عادلة بين كل الفئات. هذه الرياضة تعلمنا أن التركيز، الانضباط والتعاون الجماعي يمكن أن تتجاوز أي تحدي جسدي أو بصري. أبطال كرة الهدف يثبتون أن الإعاقة ليست نهاية الطريق، بل بداية رحلة لإثبات الإرادة والقوة الداخلية. نرفع التحية لأبطال كرة الهدف البارالمبية الذين يثبتون أن الإرادة والدقة والعمل الجماعي يمكن أن يصنع المعجزات.
1: الإرادة ما تعرف مستحيل، والقوة مو بالجسم، بالقلب وبالعزيمة. رياضات ذوي الهمم، برنامج نسلط به الضوء على أبطال تحدوا الظروف وحققوا إنجازات ترفع الرأس، من الملاعب للبطولات، قصص إصرار وتعب وانتصار. رياضات ذوي الهمم، إعداد وتقديم براق الشمري، مونتاج إذاعي مصطفى زيكو.
3: ساعة مع
4: الجا.

من هنا لا حدود للخيال ولا قيود على الفكر. إذاعة جامعة المستقبل.

في عالم يتغير يبقى العلم هو الثابت، ويبقى المستقبل بين أيدينا. هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

0: ساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الثالثة ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.com

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. جامعة المستقبل تشارك في معرض براءات الاختراع ضمن المؤتمر الوطني لمعالجة البطالة والفقر. رئيس الوزراء المكلف يقدم المنهاج الوزاري إلى رئيس مجلس النواب. رئيس الوزراء يؤكد ضرورة اعتماد مبدأ الشراكة للمضي بإكمال استحقاق تشكيل الحكومة. نواب يؤكدون ضرورة دعم القوى السياسية لمسار تشكيل الحكومة. السيد الصدر يدعو رئيس الوزراء المكلف إلى قمع الفساد وتقوية العلاقات الخارجية. اعتقال 3 متهمين بجريمة قتل ومبتز فتيات في كركوك وميسان. تجدد الصراع الأمريكي الإيراني يدفع الدولار للصعود في تداولات آسيوية. تحذير إسرائيلي عاجل لسكان 9 قرى جنوبي لبنان. ومانشستر سيتي ينتهز فوضى ريال مدريد ويحاول خطف فينيسيوس. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR المستقبل يونيفرسيتي راديو.

لأن التعليم ليس مجرد درس بل رحلة وعي. هنا إذاعة جامعة المستقبل، حيث يولد الإبداع.

بالزحمة وطول اليوم، خليك على موجتنا دوم. إذاعة جامعة المستقبل الأولى ببابل.

نحن لا نذيع المعلومة فقط، بل نصنع الفكر ونبني الوعي. إذاعة جامعة المستقبل، منارة في درب العلم. منارة في درب العلم.

ولا عمره اختلف الاحساس. كنا نقعد بالساعات نحكي وكان يسرقنا الوقت. لو بلش لك خبريات مش رح خلص قد ما اشتقت.

من بابل العريقة، من بابل العريقة نشيد جسور الفكر ونرسم ملامح الغد، ونرسم ملامح الغد. إذاعة جامعة المستقبل، صوت العلم والحياة.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الرابعة عصرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. جامعة المستقبل تشارك في معرض براءات الاختراع ضمن المؤتمر الوطني لمعالجة البطالة والفقر. رئيس الوزراء المكلف يقدم المنهاج الوزاري إلى رئيس مجلس النواب. رئيس الوزراء يؤكد ضرورة اعتماد مبدأ الشراكة للمضي بإكمال استحقاق تشكيل الحكومة. نواب يؤكدون ضرورة دعم القوى السياسية لمسار تشكيل الحكومة. السيد الصدر يدعو رئيس الوزراء المكلف إلى قمع الفساد وتقوية العلاقات الخارجية. اعتقال 3 متهمين بجريمة قتل ومبتز فتيات في كركوك وميسان. تجدد الصراع الأمريكي الإيراني يدفع الدولار للصعود في تداولات آسيوية. تحذير إسرائيلي عاجل لسكان 9 قرى جنوبي لبنان. ومانشستر سيتي ينتهز فوضى ريال مدريد ويحاول خطف فينيسيوس. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR, our Mustakbul University Radio.

0: مو كل أثر تركة نحس بيه بنفس اللحظة، أكو لحظات بسيطة تمر علينا عادي بس تظل وراها بصمة كبيرة بحياة غيرنا. الظل الطويل، برنامج يحكي عن المواقف اللي تسوي فرق، عن الخير اللي نزرعه بدون ما ننتبه بس يظل ممتد مثل ظل ما يختفي. كلمة، مساعدة، موقف صغير ممكن يغير حياة إنسان بالكامل. الظل الطويل، إعداد وتقديم حسنين الحسون، مونتاج إذاعي مصطفى زيكو. أهلا وسهلا بكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج الظل الطويل. هذا البرنامج من إعداد وتقديم حسنين الحسون، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى زيكو. أوقاتا طيبة نتمناها لكم معنا. مقعد فارغ. بعض الصبر قد يبدو صغيرا، لكن أثره قد يمتد طويلا ويغير مجرى حياة كاملة. مرحبا بكم في الظل الطويل، حكايات عن الخير الذي نفعله دون انتظار، وعن أثره الذي لا يظهر حين لا نتوقع. في يوم صيف حار، كانت الحافلة ممتلئة عن آخرها، والناس متكدسون والحر يشتد على الجميع. رجل في منتصف العمر نظر إلى رجل مسن يقف متعبا ويحاول التوازن، فابتسم وناوله مقعده قائلا: تفضل اجلس والله يعينك. المسن ابتسم ورفع يديه بالدعاء. الرجل عاد إلى مكانه واقتنع أن ما فعله كان مجرد لحظة صغيرة، ونسي الأمر بعد دقائق معتقدا إن أثره انتهى. مرت الأيام وكان الرجل يمر بأزمة كبيرة في عمله، وبدون سابق إنذار جاء شخص لمساعدته بطريقة لم يكن يتوقعها. وأثناء حديثه اكتشف أن هذا الشخص هو نفسه المسن الذي جلس على مقعده يومها، وكان يتذكر الدعاء الصادق الذي أتى من قلبه منذ سنوات. لم يكن مجرد مقعد ولا ابتسامة، بل كانت النية الطيبة والصبر على العطاء الصغير. ذلك العمل الصغير الذي ظن الرجل إنه عابر ترك ظلا طويلا امتد خلفه لتلك الفترة، ثم عاد لينقذه. كم مرة قلنا ما فائدة هذه اللحظة الصغيرة؟ الحقيقة أن كل فعل طيب مهما بدأ صغيرا قد يعود في الوقت المناسب ليغير حياتك أو حياة شخص آخر. وفي زحمة الأيام لا تستهن بأي خير تقدمه، الابتسامة، الكلمة الطيبة، الدعاء، الصبر، أو حتى تضحيتك بلحظة صغيرة، كل ذلك يترك ظلا طويلا خلفك وقد يعود لك يوما حين تحتاجه. هذه كانت حكايتنا في الظل الطويل، نلقاكم في حلقة قادمة مع قصة جديدة وظل آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مو كل أثر تركة نحس بيه بنفس اللحظة، أكو لحظات بسيطة تمر علينا عادي بس تظل وراها بصمة كبيرة بحياة غيرنا. الظل الطويل، برنامج يحكي عن المواقف اللي تسوي فرق، عن الخير اللي نزرعه بدون ما ننتبه بس يظل ممتد مثل ظل ما يختفي. كلمة، مساعدة، موقف صغير ممكن يغير حياة إنسان بالكامل. الظل الطويل، إعداد وتقديم حسنين الحسون، مونتاج إذاعي مصطفى زيكو.
2: هنا لا حدود للمعرفة ولا قيود للأفق. إذاعة جامعة المستقبل، حيث يبدأ الإلهام.

إذاعة جامعة المستقبل، صوتها بكل شوارع بابل، 91.7 FM.

المستقبل ليس مجرد وقت، إنه فكرة تصنع اليوم. أنتم تستمعون إلى إذاعة جامعة المستقبل.

فكر يتجدد ووعي يتسع. إذاعة جامعة المستقبل، نرتقي بالفكر.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الخامسة عشرا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: www.mustaqbal.fm

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. جامعة المستقبل تشارك في معرض براءات الاختراع ضمن المؤتمر الوطني لمعالجة البطالة والفقر. رئيس الوزراء المكلف يقدم المنهاج الوزاري إلى رئيس مجلس النواب. رئيس الوزراء يؤكد ضرورة اعتماد مبدأ الشراكة للمضي بإكمال استحقاق تشكيل الحكومة. نواب يؤكدون ضرورة دعم القوى السياسية لمسار تشكيل الحكومة. السيد الصدر يدعو رئيس الوزراء المكلف إلى قمع الفساد وتقوية العلاقات الخارجية. عملية أمنية تضبط أوكارا لتهريب المشتقات النفطية في البصرة. للشهر الثالث على التوالي ارتفاع مؤشر أسعار الغذاء العالمي. إسرائيل تدفع أمريكا لضرب البنى التحتية للطاقة الإيرانية. ومانشستر سيتي يسعى لتجديد عقد مدافعه الكرواتي جوشكو غافارديول. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al Mustaqbal University Radio.

0: مساء الخير مستمعي إذاعة جامعة المستقبل وحلقة جديدة من برنامج شوط الجماهير، معكم في الإعداد والتقديم براق الشمري وفي الإخراج مصطفى القزويني. ضيف الحلقة الصحفي الرياضي عباس السلام. مساء الخير كابتن عباس.
1: حبيبي استاذ براق،
0: شلونك؟ شو اخبارك؟ اهلا وسهلا بك ضيفا عزيزا علينا من كربلاء الى بابل.
1: اهلا وسهلا بك حبيبي استاذ براق، سعيد جدا ان اكون لاول مره حاضر وياك. تحيه لك والى المخرج، وان شاء الله اكون خفيف الظل عليك
0: ان شاء الله،
1: ونخرج بحلقه مفيده لك والى مستمعيك
0: ان شاء الله. بدايه نبارك لك، لو مبارك لك بالتاهل لنهائيات كاس العالم.
1: طبعا كمواطن عراقي بعيدا عن اكون صحفي، يعني هذا فخر ما بعد فخر انه انت كمنتخب بلدك يكون حاضر من ضمن افضل 48 منتخب بالعالم. فهذا يعني مبارك للجميع كمنتخب عربي، منتخب العراق يعود بعد 40 عام وتأهل كأس العالم. طبعا فخر كعراقي انه منتخب بلدي متواجد في هذا المحفل العالمي الكبير.
0: طيب شلون نشوف موضوعة انه انجاز او مو انجاز، وقضية انه يجب ان لا نفرح بل نحزن بسبب تأهلنا بالملحق؟
1: انا اختلف مع هذا الموضوع. احنا خليني نجي نفصلها واحدة واحدة. العراق في اين يقع في رقعة جغرافية مالته؟ في قارة آسيا. نعم، احنا في قارة آسيا. ما هي البطولات الرسمية اللي عندنا؟ عندنا بطولتين،
0: أمم آسيا كأس العالم
1: وتصفيات كأس العالم. احنا شو نريد من ذني؟ الأولى انه احنا اخذنا أمم آسيا، صار عندنا انجاز، والثانية نصعد كأس العالم. صعدنا ب86 بمقعدين، وعندنا بعد 40 سنة صعدنا الى كأس العالم، اذا انجاز. احنا كل السنوات قبل 2026 كنا ننافس وما نصعد، يا ترى بالسابقات لو كنا صاعدين يسجل انجاز، اما بهاي صعدنا ما يسجل انجاز.
0: طيب هو اليوم انت برايك،
1: نعم،
0: في البرنامج الانتخابي للكابتن، نعم، عدنان درجال قال، نعم، انه التاهل لاولمبياد باريس والتاهل ل 24 والتاهل لكاس العالم 2026.
1: نعم.
0: اليوم كصحفي رياضي، نعم، وتطالب بانجاز من اتحاد كره القدم، ترى بان لا ترى يعني رؤيتك شنو؟ انه الاولمبياد وكاس العالم هي تكفي،
1: نعم،
0: لاعتبارها بإنجاز
1: نظرا بظروف العراق، بوضعية العراق، بهيكلية الوضع الرياضي بالعراق؟ أنا أعتقد أنه اتحاد كرة القدم نجح، تأهل كأس العالم للشباب وتأهل الأولمبيات وتأهل كأس العالم. شو تريد مننا؟ يعني شنو عندك غير بطولات ذني؟
0: ما عندك غير
1: بطولات. إذن أنت حققت الإنجاز. يعني هسه أنا أسأل في السؤال، أنا عندي راح أضرب لك فد مثل. طالب السادس الخارجي، خلي مو طالب المنتظم، طالب السادس الخارجي عنده 4 مراحل يحقق بها انجاز، يوصل للكليه، يمتحن تمهيدي، يتاهل، يطب دور اول، اذا وقع بماده يمتحن دور ثاني، اذا وقع بماده يجي دور ثالث، من بعد دور ثالث ينجح يروح كليه. يسمى انجاز او مو يسمى بعد هاي المحطات كلها؟
0: اكيد هو بعد، والمهم حقق الهدف اللي يريده.
1: العراق كذلك، طبي التصفيات الاوليه صدر، التصفيات الثانيه ثانويه طلع ثاني، الثالث بالملحق طلع ثاني خلف السعوديه، ملحق الاخر غلب الامارات، ملحق العالمي تاهل. هسه تاهلت زين، شو الفرق بين تاهل الاردن وتاهل العراق؟ اثنيناتنا كاس العالم، صح ولا مو صح؟
0: صحيح،
1: خلص انتهى الموضوع. بعد هم انجاز واحنا انجاز، هم لاول مره احنا ثاني مره.
0: هو هنا النقطه هاي اللي احب اسالك بها، قضيه التواجد، يعني هل مهم هو التاهل لكاس العالم حاليا بعد ما يعني وصلنا مرحله ثانيه؟ هسه مره ثانيه وصلنا، الان هل المهم هو انه نتأهل بعد 40 سنة جديدة، لو انه لازم نحافظ على ديموم التواجدنا بكأس العالم؟
1: انا مع الخيار الثاني، انه في ظل النجاح اللي تحقق رغم صعوبته، يعني قلت لك انه بالكلام السابق قبل دقائق قلت لك انه احنا بمراحل يلا صعدنا كأس العالم. نعم كانت اكو اخطاء جاوزناها وصعدنا، انا اتمنى انه نبقى محافظين على هذا الرتم ونتأهل. يعني هي بعد وضحت القضية بقارة آسيا 8 مقاعد ونص، نعم. إذن إحنا لازم نشتغل على ضمن 6 التوب في آسيا بالتصفيات المقبلة حتى ما نقع بهذا المطب اللي طبينا به. يعني احنا مطالب اتحاد كرة القدم المقبل بغض النظر من الفائز،
0: من الفائز،
1: احنا 2030 لازم نروح مباشر
0: لكأس العالم
1: بعد ما نعيد هذا التكرار. ليش؟ لان على اعتبار اللي يخطأ يتعلم.
0: طيب هنا النقطة المهمة،
1: نعم،
0: يعني انا مراجعة التصفيات مال كأس العالم لكل القارات، يعني نعم، تصفيات 2026،
1: نعم،
0: آسيا لعبت منتخباتها مباريات اكثر من باقي القارات،
1: نعم،
0: ويمكن بس كوريا امريكا الجنوبيه باعتبار انهم مجموعه واحده،
1: نعم،
0: لعبوا يعني كل الفرق تلعب سوى العشر فرق،
1: نعم، نظام الدوري،
0: نظام الدوري،
1: نعم،
0: نفس العدد تقريبا، اذا مو يعني نفس العدد تقريبا،
1: نعم،
0: بالنسبه للي تاهلوا بالملحق يعني، نعم، قطر والسعوديه. ما تشوف انه نظام التصفيات الاسيويه المعقد كان سبب في يعني انه توصل ل 21 مباراه ممكن توصل اقل؟
1: اتفق ويا الطرح مالتك. احنا النظام، نظام الاتحاد الآسيوي كل بطولاته يحتاج إلى إعادة هيكلية، كل
0: نعم،
1: بطولاته، يعني حتى بطولة أمم آسيا أنه بالفترة الأخيرة صارت يعني منتخبات بدأت تتأهل من زادة المقاعد إلى 24، بدأت منتخبات تتأهل مجرد صوت انتخابي. حتى التصفيات كأس العالم أنا أعتبرها تصفيات يعني صعبة جدا على المنتخبات رغم زيادة المقاعد،
0: نعم،
1: لكن أكو منتخبات بدأت يعني، يعني احنا السعودية كان بالاربعة ونص يتأهل، السعودية بثمانية ونص راح ملحق،
0: ملحق.
1: اذن التصفيات مملة مطولة، انا افضل يعني يكون نظامها مثل نظام افريقيا افضل،
0: دور واحد،
1: دور واحد ويتأهلون الاوائل فقط، خمس مجموعات ست مجموعات، ايش قد عندك مقاعد يعني مثل حتى عندك ثمان مقاعد بآسيا، مو
0: ثمان مجموعات،
1: اسوي ثمان مجموعات فقط الاوائل يروحون مباشر بدون بعد ملحق وملحق ثاني وملحق، ما اريد الملحق.
0: زين تشوف انه هذا النظام بي يعني ربح اكثر بالنسبه للاتحاد الاسيوي،
1: زياده
0: عدد مباريات،
1: ممكن تسويق شيء، نقل سبونسرات يحصل اكثر، ممكن الاتحاد الاسيوي تدري يعني هو يبحث عن هاي الامور، على اعتبار انه انت تعرف رئيس الاتحاد الاسيوي من البحرين والخليج هذا فكرهم يعني دائما. خلي بالك يعني انا مشخص في مشكله انه هاي التصفيات اكو منتخب انظلم بيها وكان هذا المنتخب يعني مهم في اسيا، تاهل كاس العالم 2002، وصيف آسيا 2004، منتخب الصيني انتهت كل آماله بهاي الأنظمة الجديدة لسوال تحدثها، حتى الأندية مالته بدأت تبتعد يعني بعض الأندية،
0: هسه هم الأندية
1: يعني
0: عندهم قضية مالية يعني،
1: أنا أشوف أنه المنتخب الصيني أكثر منتخب انظلم بهذا النظام.
0: الصين والإمارات،
1: إمارات منتخب متطور يعني آخر عشر سنوات من بعد 2013 شوية مهدي علي نهض الفريق، لكن أنت تقول لي منتخب الإمارات 2002 و2001 لا، يعني مو من استضافة بطولة كأس الخليج 17 اللي صار 18 عفوا بالإمارات واخذوها منها انطلق جيلهم. الإمارات تقدر تقول سلطنة عمان جت فترة يعني تنافس، لكن تقول لي أكثر منتخب كان يستحق صعود كأس العالم وأنا برأي العراق. كل
0: هذا هنا يجيني بسؤال،
1: نعم،
0: قبل
1: نعم
0: ان نروح للفاصل،
1: نعم،
0: اللي هو اليوم احنا كمنتخبات اسيويه،
1: نعم،
0: الثمان مقاعد اعطت فرصه لكل المنتخبات في قاره اسيا المنافسه؟
1: انا اعتقد اللي صعدوا هم الافضل.
0: لا انا ما مختلف وياك بهذه النقطه،
1: نعم،
0: لكن لا انا سؤالي هل زياده المقاعد اعطى امل لكل فرق قاره اسيا ان تنافس،
1: نعم،
0: للحصول على،
1: نعم، وانا اعتقد النسخه المقبله منتخب اندونيسيا سيكون رقم مهم ومنافس ومتاهل، اعتقد يتاهل،
0: يتاهل
1: على اعتبار انه التجديد اللي صار باندونيسيا واستقطاب المغتربين والمحترفين والتجنيس جعل الفريق يعني مهم وحصان اسود، وغير دليل على ذلك اكو منتخب جديد انضاف بهاي التصفيات كأس العالم منافس وصعد هو أوزبكستان.
0: نعم.
1: كان أوزبكستان بعيد كل البعد عن التصفيات كأس العالم الماضية، ما يقدر يعني ينافس مع منتخبات مثل إيران، استراليا، كوريا، يعني دائما كان الملحق يروح لاستراليا دائما، استراليا، نعم، ممكن البحرين
0: 18، إيه استراليا، البحرين، الأردن 14، إيه بحرين 16،
1: نعم، نعم، إيه أوزبكستان كان حتى الملحق ما يقدر ينافس. إذن هذا النظام فتح الباب أمام الكثير من المنتخبات بدأت تخطط وهي فرصة ممكنة ذهاب إلى كأس العالم.
0: جيد، هنا نجي إلى نقطة مهمة،
1: نعم،
0: وهي أنه حاليا كيف ترى التطور اللي موجود في كرة القدم العراقية في فترة هذا الاتحاد بصراحة؟
1: نعم، نتحدث بصراحة أنه أكو تطور، أكو، بس مو 100%. إذا نقول 100% نجاوب من نفسنا، حتى ما نكون عاطفين ونقول 100%، بس تقول لي هذا الاتحاد هو أفضل لو قبل، أقول لك هذا. تقول لي هذا الاتحاد لو الاتحاد ناجح حمود، أقول لك هذا. ليش؟ لأن هذا الاتحاد انفتح عن الحكومة، فتح قنواته مع الحكومة. أنت من تفتح قنوات اتصال مع الحكومة راح تستفاد ماديا، تستفاد على مستوى الكثير من التفاصيل، منها الطيران، منها السفر، منها المعسكرات. يعني احنا بزمن اتحادات السابقة ما كنا نعسكر في اسبانيا ونلاقي منتخبات مثل اكوادور، كولومبيا، المكسيك، روسيا. ما كانت معسكرات منتخبنا كانت مو بتركيا، كانت كلها بقطر ومجانية، احنا متفقين عليها
0: مجانية،
1: كلها مجانية بحكم العلاقات. وهو نفسه رئيس الاتحاد هذا الكابتن عدنان الدرجال هو كان ينظم بعض المعسكرات مجانية بعلاقاته للاتحاد السابق. يعني هاي اخوه كنا ندري بيها. هذا الاتحاد انا اشوف احدث طفرة نوعية، نجح بفترة 4 سنوات. تقول لي يستحق يتجدد؟ لا، اقول لك نعم يستحق، البعض منهم يستمر ويكمل مشروعه،
0: والبعض
1: البعض لا، يستبدل بطاقات افضل
0: سبب
1: تنشط
0: سبب الاستبدال،
1: ما اخذوا فرصتهم. والبعض منهم ما قدر يشتغل. يعني انت مثلا تقول لي اليوم انت كمدرب كره قدم، اللاعب اذا بعد الدقيقه 60 شفت نشاطه خف، تنشط اللاعب بالدو بنفس المركز، تنشط نزل لاعب افضل منه. اي نشط، يعني مو نستبعدهم مو زينين، لا نشط. يعني عندنا هواي شخصيات ممتازة.
0: ذكرت هذا حتى آخر سؤال قبل أن نذهب للفاصل. نعم. ذكرت قضية الانفتاح على الحكومة والاتحاد. نعم. السعودي صرف خلال هاي ال4 سنوات 691 نعم. مليون دولار، 68 مليون دولار منها اجت من الرعايات، يعني الباقي من الحكومة.
1: نعم.
0: هل انفتاح اتحاد عدنان درجال مثل ما يحلو للبعض أن يسميه
1: نعم.
0: على الحكومة هو سبة
1: بالعكس
0: أم مكسب؟
1: لا بالعكس، مكسب وذكاء. أنا أعتبره ذكاء من رجل الاتحاد اللي تقربه من الحكومة، على اعتبار أنه هو أول ما تبوأ منصب بعد عودته للعراق تبوأ منصب وزير، صار ابن الحكومة، قادر أنه يتقرب من القرار السياسي، قادر يوفر لك المال، فهذا شيء إيجابي. وإحنا كنا من زمان نحتاج شخصية هسه عدنان أو غير عدنان يجيب لنا مال من الحكومة، إحنا هذا اللي نريده.
0: والحكومة ما تعطي فلوس إلا الواحد هي راضي عليه
1: طبعا،
0: وعدها ثقة بي، لازم
1: يقنع وعدها ثقة بي، لأن المال العام مو أي شخص يقدر يحصله.
0: وأيضا سياسات الاتحادات السابقة كانت بها مشاكل كثيرة
1: طبعا. وعدنان درجال يعني رجل يعني استضاف لك بطولة الخليج، وفر معسكرات للمنتخب. يعني برنامج كاساس هو اعترف كاساس، قالاني كل البرامج اللي قدمتها لعدنان درجال وافق لي عليها،
0: وافق عليها صح.
1: إذن الرجل ذهب بالمكان الصحيح، جاب لك اللاليغا. هسه بغض النظر اكو اخطاء باللاليغا، لكن اكو تغيير ملموس
0: ما قاعمل ما بيها
1: طبعا. من لا يعمل لا يخطا
0: رحم الله والديه. فاصل صغير ونرجع وياكم مستمعين الكرام وشوط الجماهير.

0: رجعنا لكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل وبرنامج شوط الجماهير مع الصحفي الرياضي الكربلائي عباس السلامي. كربلاء في الدور الممتاز،
1: راح نلعب
0: الديواني في الثالثة،
1: مشكلة والله،
0: السماوة في الأولى،
1: أولى
0: والقاسم والنجف سيلتحقون بكربلاء في الدور الممتاز.
1: ديرب الفرات الأوسط راح يكون نجف كربلاء الموسم المقبل.
0: شد يعني هذا التراجع ليش اللي صار بين أندية الفرات الأوسط؟
1: والله مؤسف يعني نسمع هذا الخبر. وأنا قبل قليل قبل ندخل الاستوديو تسولف وياك بهذا الموضوع، يعني أندية مثل النجف، مثل كربلاء، مثل السماوة، الديوانية، القاسم، أنا أعتبرها هاي مدارس بكرة القدم. البعض يقول الزوراء والطلبة والجوية والشرطة هي المدارس، لا، مع احترامي الأندية الزوراء والطلبة والجوية، هذولا الأندية المؤسساتية يعتمدون على اللاعب الجاهز.
0: نعم.
1: أندية مثل كربلاء والنجف والقاسم والديوانية والسماوة هاي مدارس للمواهب، هاي مصنع المواهب، لكن بسبب الضائقة المالية الموهبة ما تستمر بها، تذهب لأندية العاصمة. إذن أنت فقدت خمس مدارس الموسم المقبل، أنت خمس مدارس غابت عنك، وهذا يعني أنا أحمل مسؤولية الناس القائمين بكل نادي ومن ضمنها مجالس المحافظات.
0: هنا هي قضية مجالس المحافظات اليوم. نعم. ما تشوف أنه سياسي محافظات الفرات الأوسط لم يقوموا بتقديم الخدمة المناسبة لأندية محافظاتهم؟
1: أكو فد هسان وياك داحكي بالحلقة وجاني فد موضوع. قبل قليل سولفنا عن دور عدنان درجال بتقريب وجهات النظر وفتح قنوات اتصال مع الحكومة.
0: نعم.
1: إذا نحن نحتاج بهاي الأندية الخمسة خمس أشخاص مثل عدنان درجال يقربون من القرار
0: نستنسخه
1: الحكومي اللي بالمحافظات. البعض ذاكم سمعت يقول نحتاج حلبوسي آخر بهاي الأندية. الحلبوسي يعني يدعم أندية الغربية، وهذا حق مشروع، يدعمون محافظتهم.
0: نعم.
1: يصعد القرمة، يصعد الجولان، ممكن الفهد، الصوفية، الفلوجة، الرمادي، مبروك عليهم الصعود. لكن متى يأتي لنا شخص بمجالس محافظات يحب الرياضة ولا يهمش الرياضيين النجوم في المحافظات؟
0: تحسك تهمش؟
1: طبعا. تعرف ليش؟ راح أتحدث لك عن محافظتي كربلاء. أنا محافظتي بها ناس مستشارين لسيد المحافظ، دائما يضللون السيد المحافظ بمعلومات مصحيحة.
0: عجيب.
1: أنا ما أحمل المحافظ المسؤولية. ليش؟ لأن الرجل هو ملتهي بالمشاريع والأمور الأمنية والتفاصيل، يعني هو ما متفرغ 100% للرياضة مثل عدنان درجال، يعني رجل رياضي متفرغ تقدر تسولف وياه. هو حاط مستشارين، المستشارين دائما يضللون المحافظ بمعلومات مغلوطة عن الرياضيين، ويوصلون فد رسالة مفادها انه الرياضيين ضد القرار السياسي، وبالتالي تنقل نظرة مؤطرة عن الرياضيين بان هؤلاء هم ضد عمل كل مجالس المحافظات.
0: سخافة طلعهم بعثية بعدين.
1: لا مو هذا الموضوع. فحق
0: ضد القرار السياسي.
1: فتشوف
0: لا لا مو هسينا على
1: لا لا لا لا مو
0: لا هو انا ادقهم ضد القرار السياسي تتطور تصير القضية ضد العملية السياسية تتطور تصير القضية صاروا
1: بعثية. ليش انا اقول لك ليش؟ لان اللي ينقلوها شلون ينقلوها؟ مثلا المحافظ يقولوا له هذا نفسه مو ياك، هذا ويا فلان كتلة، هذا ويا فلان قائمة، هذا ويا فلان. بالنتيجة من نشوف المحافظ في مناسبات مثل فواتح أعراس وسلم عليه، والرجل طبيعي جدا، من تجي تقول له يقول لك والله أنا هيك قالوا لي فلان، قال لي هيك فلان، قالوا لي هيك. فيصير عتب بين الرياضيين والمحافظ. أنا أكثر من رياضي أجلس وياه في كربلاء، أتحدث لك عن محافظتي، ما أعرف شنو يصير بالسماوة، بالديوانية،
0: بالحلة تقريبا، أكو يعني أكو
1: بالنجف
0: أكو.
1: إيه هذا الواقع بكربلاء. الخلل بالمستشارين، جاي يضللون المحافظ بمعلومات يعني خاطئة. أغلب الرياضيين يعني يحبون المحافظ بكربلة، إذا مو كلهم، إذا مو كلهم.
0: ليش هذا؟
1: تعرف ليش؟
0: يعني أكو لأن أكو تضارب مصالح مثلاً.
1: لأن المستشارين الرياضيين هم بالأصل مو رياضيين. فيخشى النجم.
0: يخشى النجم.
1: طبعاً. النجم ترى شوف، النجم الرياضي إلى هيبة من يطب بمكان. النجم الرياضي رياضي مثلا، يعني انت من تجي لاعب منتخبات وطنية، يعني مثلا عندك احنا بكربلاء معروفين، مثلا عندنا عماد محمد، عندنا صاحب عباس، عندنا
0: حيدر
1: ميثم
0: يحيى.
1: داعي، حيدر يحيى، هاشم رضا، عندنا هواي نجوم. فهذولا من يلزمون القرار الرياضي، الدخلاء بعد ما لهم مكان.
0: طارئين.
1: تمام،
0: طيب
1: فهذا الكلام
0: هذا الكلام انا
1: موزع على
0: الدرجة
1: كل المهاجمين.
0: انا درجة لك، قلت انه نستنسخ انه يكون عندنا عدنان درجال في محافظات
1: اي
0: الفرات الاوسط،
1: بجزئية
0: هو انا جايك
1: التقريب.
0: هنا مو هنا سؤالي،
1: نعم.
0: وقلت انه الحل بوسي، هل الأندية بحاجة إلى شخص مثل الحلبوسي أو شخص مثل عدنان درجال؟
1: الاثنين. الاثنين. بس الفرات الأوسط بحاجة إلى شخصية مثل عدنان. ليش؟ على اعتبار أنه أندية الغرب المال بيديها، يعني بيد الحلبوسي، هو يعرف المن ينطيه، هو سيد هيبة الحلبوسي وبقي مثنى وغير، هم مسيطرين بيديهم. هاي الأندية لا، منقسمة بيد المحافظين، هناك المحافظ هم يعني يمهم
0: يمهم.
1: صاحبهم، والأندية بيديهم. هنا أنا لا، أنت مثلا عدنان يعني يحتاج لك واحد بالحلة مثل عدنان، وبكربلة مثل عدنان،
0: يقنع
1: وبالنجف،
0: المحافظ
1: يقنع المحافظ
0: انه
1: بأن
0: هذا
1: هذا النادي يمثل مدينة، وضروري جدا أن لا يهمش وأن لا يعود إلى دور الأضواء، لازم يبقى بالقمة. يعني مثل كربلة لازم تبقى بالقمة، الحلة لازم تبقى بالقمة، بابل قصدي، ديوانية. أنا قلت لك هاي مدارس، يعني ستصير السد مدرسة وتقول
0: لا
1: بعد ماكو دوام بعد هاي الطلاب ندرسها، صح ولا صح؟
0: هاي مشكلة. طيب أستاذ عباس، اليوم احنا ك قضية الأموال وقضية علاقة الأندية بالحكومات المحلية
1: نعم.
0: والقرار اللي جابه الكابتن عدنان درجال عن
1: نعم.
0: طريق اللجنة التنسيقية، سؤالي هنا، هل كابتن عدنان درجال كان مفيدا لكرة القدم وللرياضة عندما كان وزيرا أكثر لو من كان رئيس اتحاد علاقته بالحكومة أقوى؟
1: أنا أشوف من صار رئيس اتحاد أفضل، لأن الوزارة الاتحاد أحسه سيطر أكثر عدنان درجال، يعني صارت عنده مساحة أكثر. من كان وزير صعب، لأن تعرف الوزارة ما يبيها. الاتحاد لا، هو مسيطر، والدليل جماعة تهمه يعني ديكتاتوري،
0: دكتاتوري.
1: إيه على اعتبار أنه هو يقول لك صاحب القرار رقم واحد بالاتحاد، يعني هو يتخذ القرار ويمشي بيه، وبحكم علاقاته يعني ساعد هواي أندية. بس تقول لي قرار مجلس الوزراء الأربعة مليار كل الأندية استفادت منه، أقول لك لا،
0: ما طبق هو هم نفس
1: هو ما
0: القضية اللي أنت
1: طبق.
0: حكيتها اللي هي
1: يعني
0: قضية
1: هو
0: من
1: الرجل،
0: يقنع، من يقنع.
1: من يقنع؟ يعني احنا مثلا محافظ كربلاء قال انا ما عندي باب صرف اعطيك 4 مليار، انا ما عندي. يعني من
0: بس
1: تجي
0: أكو واحد راح لك اقتنع.
1: اي من انت تقعد وياه، مثلا ابو النجف يقول لك احنا عندنا المطار، قنعوه طلع علمه من المطار. كربلاء يقول لك انا ما عندي باب صرف، منين اعطيك 4 مليار؟
0: بابل هم نفس
1: اي ما
0: القضية.
1: عندي اني باب، حتى ابو بابل. فانت مرات يعني القرار تاخذه ترميه بخانه مجلس المحافظه، ومجلس المحافظه يبقى حاير، يقول لك اعطيني باب صرف اعطيك اياه، اوكي على عيني وعلى راسي، مجلس الوزراء قررك 4 مليار، زين منين اعطيك اياهن؟ مو هي المفروض هذا المبلغ يطلع حصرا من راس الوزراء.
0: يطلع حصرا من راس الوزراء، ويمكن بي كان انا هم سولفت ويا الاخوه بنادر القاسم، اكو كلمه كانت ممكن لو متغيره كان يعني.
1: انا اتذكر اول ما اتفعل القرار او نشر بالاعلام، زميلنا تحياتنا لحيدر زكي قال اول ناديين او ثلاث انديه راح ينظلمون بهذا القرار هم القاسم وكربلاء والنجف. قال وناشد عدنان درجال بوقتها، قال له كابتن عدنان عينك على هاي الانديه، لان اذا هذا المبلغ ما صار بحسابهم راح يتاذون وراح يعني يتراجعون. فعلا كربلاء هبط، القاسم
0: قاسم
1: هسه هبط،
0: والنجف
1: والنجف
0: والنجف
1: فعلا.
0: والنجف مشكلة. طيب احنا اليوم على ابواب انتخابات
1: نعم
0: اتحاد كرة القدم،
1: نعم
0: ويوم 21، يوم 23
1: 23 23 انا نسيتها.
0: 23 في فندق الرشيد،
1: ليش مو
0: الساعة
1: بابل؟
0: 2 الظهر. برأيك هذا الحديث اللي قاعد
1: نعم
0: يطلع على الانتخابات اتحاد كرة القدم،
1: نعم
0: من يعني الغلبة لمن ستكون؟ لو هاي تهويش يسوي
1: والله
0: بعد ما
1: شوف،
0: بعد ما محسوم
1: هي يعني انا دائما اكفت مصطلح اقوله دائما، انتخابات بالعراق خصوصا بالوسط الرياضية دقلات
0: دقلات. هاي مصطلح جديد.
1: هي دقلات، لأن ماكو واحد اتضامنه 100%.
0: صحيح.
1: تتذكر انه احنا هاي عندنا حادثة مشهورة
0: ايه
1: ما بين السيد عبد الخالق مسعود وسيد ناجح حمود،
0: ايه
1: للخمسة الصبح
0: ناجح.
1: فايز سيد ناجح، صارت انتخابات فاز الملا عبد الخالق. فانت على الورق عدنان درجال، احنا كمتابعين كمراقبين كصحفيين نقول عدنان. ليش؟ راح الكاس العالم، هذا فد ادفانتج اجا وياه. لكن تقول لي المنافسين وياه راح يبقون مستسلمين لهذا الواقع، اقول لك لا، راح يتحركون، ممكن يتحركون بطرق شرعيه ومو شرعيه، المهم هي منافسه،
0: منافسه
1: صندوق هو يحسم. بس انت تقول لي كرايك منو تتمنى يصير؟ انا اتمنى انه نحافظ على هذا الاستقرار ونمضي بعدنان درجال ولاية ثانية.
0: ولاية ثانية عدنان درجال.
1: أنا هاي وجهة نظري.
0: وجهة نظرك. طيب أنت بهاي الحالة يعني إحنا على قولتك الدقلات، مصطلح جديد.
1: لا لا هي دقلات. هي انتخابات دقلات.
0: طيب إحنا اليوم تشوف إنه المعارضين للكابتن عدنان درجال من أعضاء الاتحاد كانوا منصفين في معارضتهم لو؟
1: شوف هي
0: لو أكو يعني.
1: هي من جانبين، اكو جانب يقول لك اني مهمشني، واكو جانب اخر هو اتخذ قرار انه يعارض بعيدا عن التهميش.
0: بعيدا عن التهميش،
1: تمام. خلني نجي نفصلها. مثل يونس محمود يقول لك انا اليوم عمري 47 سنه واني نائب رئيس اتحاد كره قدم، واني فتحت بعض الابواب لكن رئيس اتحاد كرة القدم وقفني اياها، مثل رحت للبرلمان رد تجيب وقفني، اذا ما اعطاني مساحة. انا عندي هد يعني عندي طريق وهو عنده طريق، ما نتفق بالطرق،
0: زين
1: تمام. فانا من حقي شنو؟ اذهب للترشيح والصندوق يفصلنا، وهذا حق مشروع
0: إلى،
1: تمام. سيد اياد بنيان يعني هو الرجل مو بالمكتب التنفيذي، هذا دخل على الخط
0: تطبيعية باعتبار
1: وهم هم حق مشروع إلى يدخل. بقية الأعضاء مثل محمد ناصر كونفد، مثلا سيد غالب، البقية يعني تضامنا ويونس محمود راحة هم ماشي شغلهم. يعني مثلا هسه أسألك سؤال، يعني محمد ناصر وين موقعه بالاتحاد؟
0: دائرة المنتخبات، ومشرف على منتخب الشباب وكل أمور منتخب الشباب يمه،
1: تمام. هل عدنان حاربه؟
0: لا.
1: بعد ليه صار ويونس محمود؟
0: مصلحته يجوز صارت يعني
1: ممكن ليش دا اقول لك؟ اكو واحد مو انا، شوف انا يونس محمود احترم قراره انه يرد يصير رئيس اتحاد كره قدم، لكن البقيه ليش صاروا بهذا الانقسام طالما هم متوفر شغلهم وامورهم ماشيه؟ هذا السؤال.
0: ماكو واحد قفل عليه قال لا تستقيل الا من لذات الشرطه.
1: احنا هذا السؤال نطرحه، انه انت
0: سؤال كلش
1: يعني يونس محمود رجل حقه يروح رئيس اتحاد كره
0: قدم،
1: لكن البقيه شو يردون يصيرون؟ هل مرشحين على اتحاد كره قدم؟ كلا، هم مصلحتهم ممكن يم يونس محمود تمشي اكثر ما تمشي عدنان درجال.
0: نروح الفاصل،
1: روح يلا
0: فاصل ونرجع وراها. ومماسي

0: رجعنا معكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل وبرنامج شوط الجماهير وضيفي العزيز الصحفي عباس السلامي. عباس اليوم قرعت كاس أمم آسيا
1: منتظرها على نار.
0: احنا آخر بطولتين طلعنا من دور الـ16 واحدة كملنا الدور الأول لأول مرة
1: لم نتعرض. اي والله يعني شوف خسارة. هاي البطولة الأخيرة اللي قيمت في دولة قطر كان بالإمكان أن نروح المباراة النهائية
0: بس بسهولة.
1: يعني احنا لو عابرين مباراة الأردن طاجكستان أيضا نعبرها النصف النهائي كان يعني مع
0: كوريا الجنوبية.
1: احنا مع كوريا ند بنت يعني 2015 لعبناهم خسرنا 2007 أغلبناهم بالجزات. يعني حلو أنه تخرج أنت للمرة الثانية المربع الذهبي حتى لو طالعين رابع احنا. يعني كابتن راضي شنيشل بفريق ميت
0: 76 بفريق 76 هم اخذنا نعم. رابع
1: راضي شنيشل بفريق ميت استلمه راح رابع هذا الفريق.
0: يعني لا تنسى مو احنا هم حتى ما نريد نظلم احد لكن انه مجموعتنا كانت جيده نوعا ما في في 2015
1: اصعب من
0: كانت بس منتخب اليابان
1: اليابان.
0: ولعبنا مع ايران بنصف النهائي بربع النهائي
1: بس وياك من تجي تسوي مقارنه هنا عندك اندونيسيا والفلبين
0: اندونيسيا فيتنام الاندونيسيا فيتنام بالاردن وفلسطين
1: اي يعني اندونيسيا وفيتنام واليابان ثلاثه شرق اسيا بس هناك من تجي عندك اردن فلسطين يابان تمام
0: وكانت هي انه الاردن هي المنافس
1: لها وحسمناها. انا برايي انه هاي كانت 23 كان بالامكان نروح بعيد لكن إدارة المباراة من قبل المدرب أو من قبل اللاعبين اللي كانت عندهم أخطاء ساذجة فقدنا المباراة وبالتالي ذبينا اللوم على الحكم. الحكم ما له ذنب.
0: لا هو إحنا هسه أكو أخطاء إحنا ما يعني أوكي. نقول لي ما أخطاء
1: في مباراة. لكن هل يا ترى
0: الثقة الزائدة
1: هل يا ترى إنه خروجنا من أمم آسيا يتحمل الحكم الأسترالي؟
0: لا لا أخطاء موجودة عندنا الثقة الزائدة اللي كانت موجودة و احنا راح نعبر وسهله صارت
1: 2027 انا اعتقد مع جراهام راح نكون منتخب منافس افضل من 2023
0: منتخب منافس افضل. يعني نعبر دور 16 عقدتنا اللي باخر بطولتين
1: نعبره بغض النظر اليوم شنو راح تكون مجموعتنا.
0: زين ايش تتوقع من المجموعه؟
1: انا مو اتوقع لا اتمنى
0: اتمنى
1: اوزبكستان على اعتباره هو بالمستوى الاول والعراق مستوى ثاني والمستوى الثالث فلسطين والمستوى الرابع الكويت.
0: ليش؟
1: انا اريد اثبت للجميع بان إجراهام مدرب شجاع وقادر على تجاوز كل المنتخبات اللي اخفق وياهم كاساس.
0: مو شوف هي احنا هسان مو دفاعا بباب الدفاع على الكاساس نعم. لكن هي تصير اخطاء ماكو مدرب ما يخطا ماكو مدرب ما يتفلسف
1: بس انت ما تخطأ بس انت ما تخطا بمباراتين مع الكويت. اوكي خطأت بالكويت طارد ريبين لكن ما تخطا بالبصره
0: بس مو ذاك المنتخب
1: اي هو يعني اقول هو انا هذا
0: الكويت مو ذيك المنتخب الشهل
1: يعني. احنا كاساس خسر مع البحرين اجى جراهام كاس العرب غلب البحرين بذات التشكيله بحرين نفس التشكيلة وإحنا بنفس التشكيلة غلبهم غلب السودان غلب الإمارات بوليفيا مع كوريا بطرد وصايلة فترة قصيرة جاي يقدم مستوى طيب.
0: إحنا لحد دقيقة 60 الأمور طيبة
1: تمام. إذن إحنا وأنا أعتقد كاس جراهام راح يكون يقدم بطولة مشرفة للعراق بكأس العالم.
0: طيب هو باعتبار انه لعب ويا فرنسا والارجنتين ومن كان مساعد من 2006
1: لا لا ليش
0: هو للطريفه
1: هو لا لا هو 2000
0: هو جايك بيها
1: 2022 هو
0: 2006 هو هاي بال2006 للطريفه هو بال2006 كان مساعد مدرب وصل دور ال16
1: نعم
0: وبال2022 هو مدرب وصل دور ال16 واستراليا ما وصلت دور ال16
1: فقط ويا
0: ارنولد نعم. يعني من الممكن انه ان يفاجئ
1: اذا اذا اذا من خلال هذا من خلال هذه المعطيات المدرب قارئ جيد للمباريات في المحافل الكبرى وقادر ان يذهب بالعراق. بس احنا ما نريد نقول انه احنا
0: لا بس هو تصريح حلو هنا اوقف هنا هاي النقطه هو تصريح حلو قال سنذهب لنفاجئ العالم
1: طبعا. وخلي فد معلومه على اعتبار انه احنا صحفيين انا مسوي يعني فد رصد كامل لجراهام منذ مجيء للعراق لغاية الآن كل تصريحاته مأرشفين وكل مقابلاته، واحد من أفضل المدربين اللي يتعامل مع وسائل الإعلام باحترافية على مستوى الأسئلة والأجوبة، ممتاز جدا، ذكي.
0: هنا
1: لا يعد،
0: لا يعد
1: ولا يعطي أشياء هو أعلى من قيمة لاعبي.
0: هنا أكفت نقطة.
1: نعم.
0: هل كان التعامل الإعلام العراقي مهنيا مع أرنولد؟
1: بشكل عام كان مدعوم. أنا بغاية يعني مع كاساس لا، كان الإعلام بالفترة الأخيرة انقسم، والدليل صارت المشكلة بكاساس هي. لكن مع جراهام أشوف نعم أكو أصوات بسيطة طالب بين تقول هذا المدرب ما يصلح، هذا المدرب ممكن نغيره. بعد لعبة الإمارات قدموا مقترحات أنه مباراة بوليفيا صعبة، خلينا نغير المدرب، نجيب مدرب السعودية، صار هذا الحديث. لكن أنت تقول لي جراهام هسه سوي استفتاء يعبر 90% يطالبون ببقاء.
0: الاستقبال اللي استقبلوه العراقيين في استراليا
1: كل شيء. هذا بحد ذاته في شيء. عكس كاساس، طلع من كاساسية جبناه قعدنا ويا رئيس الوزراء، شرط علينا انه يزيد عقده.
0: لا شرط زيادة، شرط زيادة صار بعدين.
1: شوف الفرق، فرق بين هذا وهذا. والله انا يعني شوف مرات اكو احلام تحلمها تتحقق، بسولف لك اياها. انا كنت اتمنى يوم من الايام نواجه اسبانيا تحققت بكأس القارات، نواجه فرنسا هسه راح تتحقق. يوم من الايام كنت اتمنى انه مدرب اسيوي يقود العراق، ودائما كنت مركز على مدرب اليابان
0: اللي فزنا عليه
1: يعني اتمنى يدرب العراق. وجراهام يعني ما اقول لك 100% بس كنت اقول هذا خوش مدرب، يعني اتمنى يوم من الايام يجي يدرب منتخبنا. هاي سبحان الله كل الاحلام اللي كنت اتمناها صارت وسفت. يعني شيء حلو تتواجه الاول على العالم والثاني على العالم.
0: الثاني على العالم. طيب انت ذكرت انه قضيه الارشفة لقاءاته، قاعد تشوف لقاءاته مع الاعلام الاسترالي، قاعد تشوف التسويق اللي قاعد يسووه الاستراليين لمدربهم اللي حقق.
1: من حقهم، من حقهم. وهذا الاعلام الحقيقي.
0: زين ليش مو بصراحه،
1: نعم،
0: ليش مو اعلامنا يتعامل مع لاعبين المحترفين في الاندية الاوروبية بنفس الطريقة؟
1: زين خو ليش مو
0: بدل ما استضيف ناس تسقط
1: بيهم؟ زين ليش مو اغير هذا سؤالك بس اعدله، اشيل اللاعبين اقول ليش اعلامنا العراقي ما يسوق المدرب العراقي مثل ما استراليا جاي يسوق ارنولد؟ ها
0: مو مدربنا ابو استراليا تسوي انجاز وسوى قوله.
1: اوكي وياك اتهم عندك انجاز قبل شوية تحدثنا بيه، قلت التأهل الاولمبيات. نعم. ريو باريس.
0: نعم.
1: قبلها مع ريو دي جانيرو ويا الكابتن عبد الغني الشهد، قبلها مع عدنان حمد. زين ليش يعني المدرب
0: أجيبك. العراقي المدرب العراقي واللاعب العراقي المحترف لا يتم تسويقهم بشكل جيد في الاعلام؟
1: اعلامنا منقسم
0: هسه، يعني هاي الانقسام يعني هي قضية مصلحة شخصية يعني
1: مقسم مشتت
0: مصلحة شخصية يعني
1: طبعًا شو جديد يعني شو واحد ما يدري بيها يعني
0: لا هي مو قضية
1: هل يعني يعني ست قنواتك كلها تحت مظلة هيئة الإعلام؟
0: لا
1: خلاص نقطة على السطر، ده الموضوع.
0: زين هسه احنا لا يعني انت من كلامك هذا افهم بانه المعترضين على اللي ما يعتبرون الانجاز يعني صعود لكأس العالم انجاز والتاهل بالملحق هو المفروض نحزن، لان هذا انه اعتراض مبني على مصلحه شخصيه يعني مو قضيه
1: طبعا معيب الظهور. شوف الكاميرا تحترم من يحترمها، انا دائما اقولها الكاميرا تحترم من يحترمها، اذا تحترم الكاميرا اطلعك محترم للمشاهدين، اذا ما تحترم الكاميرا اطلعك ما محترم امام العوائل الجالسه خلف الشاشه.
0: يحتاج لنا لائحه انضباط
1: طبعا، يحتاج لنا اصلا ايقاف بعض البرامج نهائيا.
0: ليش؟
1: لان برامج يعني لا تلبي ذائقه المشاهد العراقي. انا بالنسبه لي بعض البرامج يعني احطها صامت.
0: ليش
1: ما بقى او يعني ما اتابعها اصلا، يعني اتابع 3-4. يعني انا كلش حزنت من مصطفى الاغا انه اعتزل الاعلام وغادر برنامج الام بي سي، يعني كنت هذا الساعه 12 مستحيل اعوفها، مستحيل اعوفها على الرغم من برنامج عربي. يعني قياسا بالعراقيين لا اروح لمصطفى الاغا. حاليا احنا بالعراق عندنا يعني 2-3 ينعدون على الاصابع اليد الواحده، 2 ما اسويها، رقم 6 ما فعله، لا 5 خمسة أربعة ثلاثة برامج محترمة تليق بذائقة المشاهد العراقي، قادر أنه أنت تستمع لها ساعة كاملة تستفاد منها، على اعتبار أنه يجيبوا لك يستعينون بضيوف قادرين أن يوصلون معلومة للمشاهد، وحتى هذا اللي تريده تعلام. لكن جماعة أغلبهم لا هم خريجين إعلام، لا هم متأسسين، لا هم مشاكل كبيرة عندهم.
0: نقطة مهمة.
1: نعم.
0: ندش فيها حتى نختم. أنت ذكرت قضية السعوف موضوع شهادة ما إعلام. أعطيك بموضوع أقوى.
1: نعم.
0: الحديث عن تدخلات الأحزاب وفرض الأحزاب
1: على اليمن
0: من قبل أشخاص
1: نعم.
0: يعملون في قنوات حزبية.
1: نعم.
0: شو اسمي هذا؟
1: يعني الأحزاب تتدخل بإدارة البرامج وخطط البرامج؟
0: ومن يطلع ويقول أنه أكو تدخل للأحزاب بالرياضة وتفاصيلها وهو يعمل في قناة حزبية، إيش تعتبر هذا؟
1: يبعد الشاش عن نفسه، صح؟
0: يعني وجه من أوجه النفاق؟
1: إيه طبعا، هو عايش بنص الأحزاب وينتقد الأحزاب اللي تتدخل بالمنظمة، هو تعيش بالعراق والعراق كل أحزاب، شنو الجديد؟ لا يعني هو هل هو عايش بمكان يعني ما حد يتدخل به؟
0: لا اكيد
1: كل مقدمين البرامج
0: يجوز له ما قنوات الاحزاب وما يصير صاحبي
1: صح لو صح. احنا عندنا قناه واحده بالعراقيه قناه العراقيه الرياضيه التابعه لمجلس الوزراء، هم الحكومه تتدخل بها صح لو صح. الحزب اللي يدير الحكومه ويتحكم بها صح لو صح. يعني حتى الحكوميه صارت تابعه للحزب، فشنو الجديد؟ فواحد خلي يقول لك رحم الله عمران
0: جبل غيفت عن نفسه، خلاص
1: انت شوف قيمتك وين وسولف فيها. انت من تنتقد الاحزاب اوكي الاحزاب تتدخل مثلا باتحاد كره القدم تتدخل بال، انت تقدر تعيش بدون الاحزاب اللي موكلتك ومشبعتك؟
0: انا كواحد حتى نختم
1: نعم
0: واحد من ال يعني
1: نعم.
0: صار حديث حول قضيه المؤسسات فقال انه ما عندنا مؤسسات مهنيه وشي. فواحد من الولد ليه عادي يعني هو قاعد يقول لك انا مؤسستي مو مهنيه، ليش تجادل يعني؟
1: اي نعم
0: هو سكت
1: وانا فت كلام ارد اقوله دائما، يقولون الاعلام العراقي هو اللي يدمر المنتخب مثلا
0: أيه.
1: من يصير اخفاق. لا حبيبي لا تقول الاعلام العراقي، قول اعلام العاصمه، احنا اعلام المحافظات ما لنا دخل.
0: اعلام العاصمه
1: طبعًا.
0: هو من يدمر
1: المنتخب في حال الاخفاق تمام. لا حد يقول الاعلام العراقي، احنا المحافظات ما لنا دخل، الناس بعيدين كل البعد عن التخريب والتدمير والتسقيط، احنا ما لنا دخل. كل اعلام العاصمه هو اللي يسقط ويدمر، احنا ناس مع احترامي مو الكل حتى لا تاخذ البعض اي، احنا ناس محافظات هم يعتبرونا محافظات غير، احنا بعيدين كل البعد الحمد لله وشكرا. لا نشتغل بالاتحاد ولا نشتغل بالاولمبيه ولا الراسل صحفيين محافظات حلقوا للدكتور حلقوا للدكتور، احنا ما نعلق للدكتور تمام. احنا ما نعلق الواحد، احنا عندنا يعني انا بالنسبه لي عندي شخصيتي وعندي قراري وعندي ذوقي، اعرف لمن اعلق تمام. ما ادز مسجات حلقوا للدكتور خلينا نضرب عدنان درجال، ما اشتغل هذا. وجهه نظري المقتنع بيها اقتنع بيها، عدنان درجال نجح اقول نجح، عدنان درجال فشل بمنطقه معينه اقول الرجل اخطا، نقطه راس سطر.
0: طيب حتى نختم
1: قوية مال علقة الدكتور
0: شقد تقدر نسبة نجاح عدنان درجال
1: اتحاد كرة القدم؟
0: اتحاد كرة القدم
1: يعني الرجل حقق لك انه صعد كأس العالم للشباب،
0: اعطيني نسبة
1: اي خل اقول لك
0: كأس العالم للشباب،
1: شباب صعد اولمبيات باريس وصعد كأس العالم
0: كأس العالم بارح عجبتك الصالات صرنا 24
1: رحم الله وديك او حتى بالصالات كان منتخب جيد في بطوله يعني بنسبه 80 الى 85% الرجل نجح.
0: احد اعضاء الاتحاد قال قبل كانت النسوان تاكل 20 جبنا لهم ثالث غرباسي
1: اي كل زين اي فنسبه 80 الى 85% الرجل
0: 80
1: اي 80 85 جيد جدا يعني نجح.
0: وال20 بمن تربطها؟ قضايا اداريه؟
1: عدنان يتحمل سبب واحد، هو قرب ناس نطلق عليهم حيام راسين، خلي يبعدهم من يبعدهم الاتحاد راح يكون 100% ناجح. هي هاي المشكله الوحيده اللي يشكل عليها هو يعني هاي الخطا الوحيد اللي يشكل عليه عدنان درجال، قرب ناس يطلق عليهم حيام راسين. واتمنى بهاي الانتخابات انه لا يقربهم مكتبه التنفيذي اذا فاز هو، وحتى اذا يونس محمود فاز او سيده اياد بنيان، لا يقربون هاي الناس اللي تشتغل
0: حيام راسين
1: لأنهم هذول هدفهم مو العراق، هدفهم قطعة أرض وسفرة وانطق صورة وهذا
0: وفندق
1: أي قطعة أرض وراتب وهالسوال، مو هدفهم العراق، خسر العراق فاز العراق ما يهتمون. امشي صوره رئيس الوزراء.
0: كلمه اخيره
1: والله اشكرك اشكرك على الاستضافه، وسعيد جدا اتواجد لاول مره في اذاعتكم الموقره، وان شاء الله لقاءات تتجدد وان
0: شاء الله
1: نعلق للدكتور رواي.
0: نعلق للدكتور رواي
1: ان شاء الله.
0: اذا تعليق للدكتور والحياه مراسين. نختم وياكم حلقه اليوم من شوط الجماهير، وان شاء الله كانت حلقه خفيفه الظل، ونستمر وياكم الاسبوع المقبل ومحاور جديده. مع السلامه.

ساعة برعاية أمواج التكنولوجية. السادسة مساء بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.com.

أهلا بكم إلى موجز الأخبار. جامعة المستقبل تشارك في معرض براءات الاختراع ضمن المؤتمر الوطني لمعالجة البطالة والفقر. رئيس الوزراء المكلف يقدم المنهاج الوزاري إلى رئيس مجلس النواب. رئيس الوزراء يؤكد ضرورة اعتماد مبدأ الشراكة للمضي بإكمال استحقاق تشكيل الحكومة. نواب يؤكدون ضرورة دعم القوى السياسية لمسار تشكيل الحكومة. السيد الصدر يدعو رئيس الوزراء المكلف إلى قمع الفساد وتقوية العلاقات الخارجية. عملية أمنية تضبط أوكارا لتهريب المشتقات النفطية في البصرة. للشهر الثالث على التوالي ارتفاع مؤشر أسعار الغذاء العالمي. إسرائيل تدفع أمريكا لضرب البنى التحتية للطاقة الإيرانية. ومانشستر سيتي يسعى لتجديد عقد مدافعه الكرواتي جوشكو غافارديول. انتهى الموجز، في أمان الله.

الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها.

حناجر قرآنية برنامج يتناول أشهر قراء القرآن الكريم في الوطن العربي من سيرتهم العطرة إلى تركتهم الغنية بالعطاء والإجادة في قراءة كتاب الله الكريم.

0: حناجر قرآنية، برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل. من إعداد وتقديم حسنين الحسون، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج حناجر قرآنية. سأكون معكم أنا حسنين الحسوني في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تنال

في هذه الحلقة سنتناول أبرز قراء القرآن الكريم في الوطن العربي والذين تركوا إرثا غنيا بالعطاء والإجادة في قراءتهم لكتاب الله الكريم

0: الشيخ سعيد محمد نور. هو الشيخ سعيد محمد نور قارئ قرآن بطريقة الأسلوب المؤثر. هو سوداني الأصل، عاش في مصر، له قراءات مسجلة في إذاعة جدة وإذاعة الكويت، كان في جامع الخازندار في حي شبرا بمدينة القاهرة بمصر العربية. وكان هذا الرجل يقرأ القرآن الكريم بطريقة غريبة، كلها شجن تستدر الدموع من العيون. وقد كان يعيش عيشة بسيطة في شبرا، أما هوايته الوحيدة فكان سماع الأسطوانات القليلة الباقية للشيخ محمود البربري. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى

0: وعشيا.
1: صدق الله العلي العظيم. وقبل 50 عاما قصد الشيخ سعيد محمد نور الديار الحجازية لإداء فريضة الحج، وقبل أن تحط الباخر التي تقله رصيف ميناء جدة وصلت أخبار وصوله إذاعة جدة، وهي أول إذاعة سعودية، فكان لها النصيب الأكبر في تسجيل قراءات له، فقد قام بتسجيل سورة مريم وطه والحديد والتكوير على أشرطة سلك قبل ظهور الأشرطة المعروفة، ولاقت تلك التسجيلات استحسان الكثيرين من المسلمين، حتى أن المديرية العامة للإذاعة آنذاك كانت تسجل آلاف النسخ من تلك التسجيلات وتقدمها لضيوف الرحمن من الوزراء والرؤساء والإذاعات الإسلامية، وكان الملك عبد العزيز من أشد المعجبين بتلك التلاوة، فعرض عليه البقاء في الديار المقدسة، لكن الشيخ سعيد اعتذر لظروف خاصة، لكن محبة السعوديين للشيخ لا تزال باقية في قلوب الكثيرين منذ 50 عاما. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العلي العظيم. أما عن وجود الشيخ سعيد محمد نور في مصر فلم يعرف عنه أبدا أنه حدد أجرا له، وهو يتناول الأجر الذي يدفعه صاحب المكان دون نقاش، وتتأهب لصوت الشيخ محافظات بأكملها وعلى رأسها جميعا محافظة المنوفية. ولعل السبب يرجع إلى أن أغلب سكان شبرا حي الشيخ سعيد من قرى المنوفية، وقد قرأ الشيخ مع أبرز المشايخ من أمثال الشيخ علي محمود والشيخ محمد رفعت. وقد هاجر الشيخ سعيد نور من مصر واستقر في الكويت في مطلع الثمانينيات من القرن الماضي، وسجلت إذاعة الكويت للقرآن الكريم بصوت الشيخ سعيد وتذيع له مرة كل أسبوع في فترة الفجر. وقضى الشيخ سعيد بقية حياته في الكويت حتى اختاره الله لجواره في منتصف الثمانينيات، ولكنه ترك ثروة روحية بتسجيلاته للقرآن الكريم، ولكن لسوء الحظ كانت أشرطته من ضمن الأشرطة التي اختفت من أرشيف الإذاعة خلال فترة حرب الخليج الثانية. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: ولا

0: الله.
1: صدق الله العلي العظيم. كان الشيخ محمد سعيد نور صاحب أسلوب منفرد في التلاوة، مغلف بالشجن العميق، روى عنه معاصروه الكثير، وحكى عنه أن سائقي ترام شارع شبرا كان يتوقفون عند سماعهم لصوت الشيخ سعيد واستجابة للركاب أيضا. وبالرغم أن الرجل لم يقرأ في الإذاعة إلا مرة واحدة، إلا أنه يتمتع بشهرة تفوق شهرة بعض قراء الإذاعة. وسر شهرة الشيخ سعيد أنه يقرأ القرآن الكريم بطريقة تختلف عن الطريقة المعروفة وطريقة القراءات، وأن أكثر محطة تذيع له هي محطة إذاعة القرآن الكريم في السعودية.

توفي الشيخ سعيد في الكويت منتصف الثمانينات، وبعد وفاة الشيخ بعث أبنائه بأكثر من 100 تسجيل للشيخ سعيد لإذاعة جدة، وتم إدراجها ضمن القراءات المذاعة، وكانت تلك التلاوات تم تسجيلها من داخل جامع الخزنة دار بمصر، وتاريخ تسجيلها

إلى هنا نصل معكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج حناجر قرآنية. كنت معكم أنا حسنين الحسوني في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تكون قد نالت رضاكم.

حناجر قرآنية برنامج يتناول أشهر قراء القرآن الكريم في الوطن العربي من سيرتهم العطرة إلى تركتهم الغنية بالعطاء والإجادة في قراءة كتاب الله الكريم.

0: حناجر قرآنية، برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل. من إعداد وتقديم حسنين الحسون، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد.
1: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773 مكعب 1 مكرر 1 61، 0783 مكعب 1 مكرر 1 61. المستقبل اف ام، الأولى في بابل.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.

من هنا من هنا يبدأ الحلم، ومن هنا يولد الإنجاز. إذاعة جامعة المستقبل، حيث التعليم رؤية ومسار.

دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الثامنة ليلاً بتوقيت جامعة المستقبل.

0: المستقبل.
1: الكل عم يسمع مستقبل اف ام الاولى ببابل.
2: تاريخ عسكري، اسرار المعارك الكبرى، واستراتيجيات وضعها القادة وغيرت مسار الأمم. خطط وضعت أصحابها ضمن أسطر التاريخ. خبراء الحرب، يقدمه إذاعيا محمد زيدان، ويخرجه للبث مصطفى زيكو.
3: روميل ثعلب الصحراء. ولد روميل في مدينة هايندنهايم التابعة لمقاطعة فورتنبرغ في جنوب ألمانيا لأسرة امتهنت التدريس، ولكن الفتى روميل قرر الالتحاق بفوج مشات فورتنبرغ سنة 1910، أسوة بالكثيرين من أبناء طبقة متوسطة ممن أغرتهم الحياة العسكرية منذ توحيد ألمانيا وإعلان الإمبراطورية عام 1871. رقي روميل قبيل الحرب العالمية الأولى إلى رتبة ملازم ثاني، وحارب في فرنسا ورومانيا وإيطاليا، وقد كان لمعرفته الوثيقة بجنوده وشجاعته وموهبته القيادية أثر كبير في تدرجه في الرتب العسكرية. ومع أن العمل في الأركان العامة في الجيش البروسي الألماني كان يفتح الطريق إلى المناصب العليا، فقد تحاشى روميل أن يسير على هذا الخط، وفضل أن يبقى في القوات المحاربة في عهد جمهورية فايمار. وبعد تسلم هتلر السلطة ضبط مشات من قوات الجبهة، غير أن موهبته في التدريس التي قد يكون وريثها عن أبيه أهلته لعدد من المناصب في مختلف الأكاديميات العسكرية، وساعدته خبرته التي اكتسبها في الحرب العالمية الأولى والمنهج الذي تبناه في تدريب الجنود المستجدين وأفكاره المبتكرة على نشر كتاب بعنوان المشات يهاجمون في عام 1937، لقي شهرة واسعة. في عام 1938 وبعد ضم النمسا إلى ألمانيا، عين العقيد روميل قائدا لمدرسة الضباط في فينر بالقرب من فيينا، واختير مع بداية الحرب العالمية الثانية قائدا للقوات التي تحرس مقر قيادة هتلر. وفي شهر شباط سنة 1940 أتيحت الفرصة لروميل لإثبات مواهبه حين عين قائدا لفرقة الدبابات السابعة، ومع أنه لم يسبق له قيادة قوات مدرعة من قبل، فقد تمكن في وقت قصير جدا من استيعاب قدرات القوات الممكنة والمدرعة في الهجوم، وبرهن في هجومه الكاسح على ساحل القتال الإنجليزي عن جرأته وامتلاكه زمام المبادرة. في شهر شباط عام 1941 اختير روميل قائدا للقوة الألمانية التي أرسلت لمساعدة الجيش الإيطالي المتعثر في ليبيا، ومنذ ذلك التاريخ أصبحت صحاري شمال أفريقيا مسرحا لنجاحاته الكبرى ولهزيمته المنكرة أيضا أمام عدو متفوق تفوقا كاسحا. احترمته الأعداء قبل الأصدقاء، واستحق عن جدارة لقب ثعلب الصحراء لمبادئه الجريئة وسرعة مناوراته وهجماته المباغتة، ومنحه هتلر رتبة مارشال لإنجازاته، ومنحته الدعاية الألمانية لقب مارشال الشعب. صادف روميل بالإضافة إلى إخفاقات حلفائه الإيطاليين عقبات كثيرة سببتها القيادة العليا الألمانية، فقد كان شمال أفريقيا مسرحا ثانويا في نظر هتلر. وعلى الرغم من الصعوبات الكبيرة التي اعترضت سبيل الإمدادات والإرهاق الذي أصاب قواته في صيف عام 1942، أمره هتلر بالهجوم على مصر واحتلال قناة السويس، غير أنه لم ينجح في مسعاه، واضطر إلى التوقف مع الجيش الإيطالي عند العلمين غربي الإسكندرية لنقص الإمدادات وخاصة الوقود، إضافة إلى مقاومة القوة البريطانية. استنزف الهجوم على مصر مصادره وطاقاته، وهزم هزيمة ساحقة في معركة العلمين الثانية في تشرين الأول عام 1942، واضطر إلى الانسحاب إلى رأس الجسر الألماني في تونس. وفي شهر آذار عام 1943 أمره هتلر بالعودة إلى الوطن، وأوكل إليه في أوائل عام 1944 أمر الدفاع عن الساحل القتال الفرنسي وصد إنزال الحلفاء المحتمل. استطاع روميل أن يقيم دفاعا ساحليا مبتكرا، غير أن مقترحاته حول كيفية منع العدو من تحقيق الإنزال وإقامة رؤوس جسور على البر الفرنسي بكل الوسائل المتاحة والاحتفاظ باحتياطي قوي خلف خط الدفاع الساحلي مباشرة، وتوقعه بأن مصير الإنزال سيتقرر في اليوم الأول من الغزو، كل ذلك لم يلقي آذانا صاغية من القيادة الألمانية. في ربيع عام 1944 اتصل به بعض أصدقائه من المتورطين في مؤامرة سرية للإطاحة بهتلر من السلطة، وعرضوا عليه أن يتولى زمام الأمور في ألمانيا في حال نجاحهم. لم يرفض روميل ما عزم عليه أصدقائه لقناعته بأن الحرب خاسرة، ما لم يبادر هتلر إلى الدخول في تسوية مع الحلفاء لإنهاء الصراع المسلح، غير أنه لم يكن يعلم أنهم في سبيلهم لاغتيال هتلر، وكان يعارض بشدة كل عمل من هذا القبيل. ولما بدأ الغزو في النورماندي حاول روميل عبثا إقناع هتلر بأن الحرب خسرة وأن عليه التوصل إلى صلح مع الغرب.
2: تاريخ عسكري، أسرار المعارك الكبرى، واستراتيجيات وضعها القادة وغيرت مسار الأمم. خطط وضعت أصحابها ضمن أسطر التاريخ. خبراء الحرب، يقدمه إذاعيا محمد زيدان، ويخرجه للبث مصطفى زيكو.
1: المستقبل ليس مجرد وقت، إنه فكرة تصنع اليوم. أنتم تستمعون إلى إذاعة جامعة المستقبل.

فكر يتجدد ووعي يتسع. إذاعة جامعة المستقبل، نرتقي بالفكر لنصنع المستقبل. نرتقي بالفكر لنصنع المستقبل.

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: مركز الأخبار من إذاعة جامعة المستقبل. نتحرى الخبر بدقة، نحرره بمهنية، ونقدمه بمصداقية لتكون الصورة الكاملة. مركز الأخبار من إذاعة جامعة المستقبل. نبحث في مصدر الدخان. إذاعة جامعة المستقبل، نشرة الأخبار.

0: جامعة المستقبل تشارك في مؤتمر دولي بتونس حول الحضارة في أفريقيا وآسيا. الرئيس الروماني يؤكد لرئيس الجمهورية رغبته بتطوير العلاقات الثنائية. الزيدي والكاظمي يؤكدان ضرورة التنسيق لتشكيل حكومة وطنية جامعة. ترامب: ما حدث في العراق جيد للغاية وأنا سعيد برئيس الوزراء المكلف. وبوتين: روسيا تطور أسلحة حديثة استنادا إلى الخبرة القتالية. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها يقرأها لكم محمد زيدان، أهلا بكم.
1: المسمع المحلي من إذاعة جامعة المستقبل، نواكب معكم آخر المستجدات في محافظة بابل.
0: أعلنت جامعة المستقبل عن مشاركتها الرسمية في فعاليات المؤتمر الدولي الموسوم بالإنسان والحضارة في أفريقيا وآسيا عبر التاريخ، الذي انعقد في جمهورية تونس للفترة من الأول إلى الرابع من نيسان 2026. وجاءت المشاركة من خلال البحث العلمي المشترك الذي قدمه الأستاذ الدكتور محسن عبد علي الفريجي الاستشاري في رئاسة الجامعة بالتعاون مع الأستاذ الدكتور كاظم موسى محمد طائي من جامعة الموصل بعنوان الصحراء الكبرى بين مفهومي الطرد والجذب السكاني. ويعقد المؤتمر العلمي في جامعة تونس بالتنسيق مع جامعة مستغانم الجزائرية بهدف تسليط الضوء على التفاعلات الحضارية والسكانية في القارتين الأفريقية والآسيوية. من جانبه بارك رئيس الجامعة هذا النتاج العلمي مؤكدا دعم الجامعة المستمر للأكاديميين والباحثين لتمثيل العراق في المحافل الدولية، بما يعزز مكانة البحث العلمي العراقي في الأوساط الأكاديمية العربية والعالمية. أفاد مصدر أمني اليوم السبت بوقوع حادث سير مروى على الطريق الرابط بين الحلة والنجف الأشرف أسفر عن مصرع شخصين وإصابة أربعة آخرين بجروح بينهم امرأة وطفل. وقال المصدر أن الحادث وقع على الطريق الرابط بين المحافظتين ما أدى إلى وفاة شخصين في الحالة، فيما أصيب أربعة أشخاص آخرون بجروح متفاوتة الخطورة. وأضاف أن فرق الإسعاف سارعت إلى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما بشرت الجهات المختصة بفتح تحقيق لمعرفة أسباب الحادث وملابساته. كشف مجلس محافظة بابل عن وجود إجحاف واضح في حصة المحافظة من الطاقة الكهربائية مقارنة بعدد سكانها وارتفاع معدلات الاستهلاك بالتزامن مع دخول فصل الصيف، مشيرا إلى أن تشغيل أكثر من 2000 مصنع ومعمل داخل المحافظة ساهم في تقليص ساعات تجهيز المواطنين بشكل ملحوظ، ما فاقم أزمة الكهرباء في عموم مناطق بابل. التفاصيل مع الزميل علي العجيلي.
2: أعرب مجلس محافظة بابل عن استيائه من ما وصفه بالإجحاف الواضح في حصة المحافظة من الطاقة الكهربائية مقارنة بحجمها السكاني واحتياجاتها المتزايدة، لا سيما مع دخول موسم الصيف وارتفاع معدلات الاستهلاك. وأكد المجلس أن هذا التفاوت انعكس بشكل مباشر على ساعات التجهيز للمواطنين في مختلف مناطق المحافظة. رئيس مجلس محافظة بابل الأستاذ أسعد المسلماوي تحدث قائلا:
3: بكل المعطيات محافظة بابل هي أكثر من باقي المحافظات في نفوسها ضعف محافظتين، ووجود مزارات للمحافظة موزعة على كل محافظة، وهي يعني محافظة زراعية، وكذلك وجود مصانع كثيرة في المحافظة يجب أن يكون هناك تجهيز إضافي للمحافظة. هذا الإجحاف لا نسكت يعني عن حقنا، وإن شاء الله سيتم بالتنسيق مع نواب بابل مع اللجان المعنية في الوزارات حتى نقدر نأخذ حصة بابل إن شاء الله.
2: وبيّن المجلس أن بابل تتحمل عبئاً إضافياً يتمثل بتشغيل أكثر من 2000 مصنع ومعمل داخل حدودها، الأمر الذي أسهم في استنزاف جزء من حصتها الكهربائية وخلق فجوة بين الإنتاج والتوزيع انعكست بشكل مباشر على الواقع الخدمي وأثارت تذمراً واسعاً بين الأهالي. والحديث لعضو مجلس المحافظة الأستاذ مهند العنزي.
4: حصة بابل للأسف هنالك 2000 مصنع تأخذ من حصة بابل حوالي 115% من حصة بابل تذهب إلى المصانع والمعامل، وبالنتيجة أهل بابل غير مستفيدين منها. لذلك اليوم كانت هنالك توصية إلى الوزارة بأن يعني تستثني حصة المصانع والمعامل من حصة بابل، يعني باعتبار أن حصة بابل 1000 ميجا، هنالك 150 ميجا تذهب إلى المصانع والمعامل وهي محسوبة كحصة لأبناء بابل.
2: ومع استمرار أزمة التوزيع وارتفاع الطلب خلال الصيف، تبقى محافظة بابل مطالبة بحلول عادلة تعيد التوازن لحصتها الكهربائية وتضمن تحسين مستوى التجهيز بما يتناسب مع حجمها السكاني والاقتصادي. لإذاعة جامعة المستقبل، علي العجيلي.
0: بين جذور تمتد لعقود طويلة وظلال حفظت ذاكرة المكان، تقف الأشجار المعمرة في بابل اليوم أمام خطر الزوال بعدما طالتها أعمال التجريف والإهمال، لتتحول بعض تلك الأشجار التي رافقت أجيالا كاملة إلى حطب يستخدم في أفران الفحم، في مشهد يهدد ما تبقى من المساحات الخضراء والإرث البيئي داخل المدينة. التفاصيل مع الزميل فاروق الجمل.
5: لم تعد الأشجار المعمرة مجرد جزء من المشهد الطبيعي في مدينة الحلة، بل أصبحت شاهدا على تأريخ طويل وذاكرة ارتبطت بالمكان وناسه. غير أن هذه الأشجار بدأت تتراجع بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة بسبب التجريف والتوسع العمراني، فضلا عن استخدامها في أغراض أخرى أنهت وجود الكثير منها، الأمر الذي دفع مديرية بيئة بابل إلى إطلاق حملة خاصة لتوثيق وترقيم الأشجار المعمرة ضمن البرنامج الوطني لحمايتها، حيث شملت الحملة أكثر من 100 شجرة حتى الآن، وتم تثبيت لوحات تعريفية تتضمن اسم الشجرة ورقمها وموقعها لتصبح محمية قانونيا من القطع أو الإزالة، بما يسهم في الحفاظ على التنوع الأحيائي وتحسين الواقع البيئي داخل المحافظة، كما جاء في تصريح خاص لإذاعتنا من مدير دائرة البيئة مكي الشمري.
6: احنا مو بس المعمرة، حتى الأشجار اللي يعني الظلية الكبيرة المهمة في المحافظة عملنا على ترقيمها وتنزيلها بسجلات معترف بها من قبل المحافظة. بعد هاي الحملة أصبحت واقعا أنه ما حد يلامس هذه الشجرة أو يوصل إليها، لأن عليها قرار قضائي بهذا الموضوع.
5: وفي وقت تتسارع فيه مظاهر التمدد العمراني، تؤكد الجهات المعنية أن كثيرا من الأشجار المعمرة في بابل تعد من الأنواع النادرة والمهددة بالانقراض، ما يتطلب تعاونا مجتمعيا لحمايتها والحفاظ عليها. تضمنت الحملة أيضا نشر معلومات توعوية عن طرق إكثار هذه الأشجار بهدف تشجيع المواطنين على زراعتها وزيادة المساحة الخضراء داخل المدينة، فيما يرى مختصون أن نجاح هذه الجهود لا يعتمد على الإجراءات الحكومية وحدها، بل يرتبط بمدى وعي المواطن بأهمية الحفاظ على هذا الإرث الطبيعي. والحديث لعلي فاخر مسؤول الأقسام الزراعية في بلدية الحلة.
7: نحافظ عليها بالانقراض، لأن هاي الأشجار أنواع مميزة وأنواع نقدر نقول شبه نادرة. أغلب الأشجار المعمرة هي الأثل والصنوبر والألبيزيا ونخيل الواشنطونية أو نخيل الكنار الزينة. نريد نكتب أنواعها وجنس مالتها وطريقة تكاثرها، بدنا نكتبها باللوحة التعريفية، فقرة توعوية لجميع المواطنين يكاثرون عندها ويشوفوها يحافظون عليها.
5: في وقت تتراجع فيه المساحات الخضراء عاما بعد آخر، تحاول الجهات البيئية في بابل حماية ما تبقى من الأشجار المعمرة عبر توثيقها وإخضاعها للحماية القانونية للحفاظ على إرث طبيعي ارتبط بذاكرة المدينة وشكل جزءا من هويتها البيئية. لإذاعة جامعة المستقبل، فاروق الجمل.
1: المسمع العراقي، إذاعة جامعة المستقبل، تقدم متابعة شاملة لأهم أخبار الشأن العراقي.
0: تلقى رئيس الجمهورية نزار أميدي رسالة تهنئة من رئيس جمهورية رومانيا نيكوش شوردان بمناسبة تسلمه منصب رئاسة الجمهورية. وذكرت الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية في بيان أن الرئيس الروماني أعرب عن أطيب تهانيه وتمنياته لرئيس الجمهورية بالتوفيق والسداد وللشعب العراقي المزيد من الازدهار والتقدم. وأكد دان في رسالته رغبته في تطوير العلاقات الثنائية وتوسيع التعاون المشترك بين العراق ورومانيا بما يخدم مصالح البلدين الصديقين. أكد رئيس الوزراء المكلف علي فالح الزيدي ورئيس مجلس الوزراء الأسبق مصطفى الكاظمي ضرورة التنسيق والتعاون لتشكيل حكومة وطنية جامعة قادرة على مواجهة التحديات الراهنة. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان أن الزيدي استقبل الكاظمي، حيث جرى خلال اللقاء بحث مجمل الأوضاع العامة في البلاد والتداول بشأن عدد من القضايا المرتبطة بمصالح العراق. وأضاف البيان أن الجانبين شددا على أهمية التعاون والتنسيق خلال المرحلة المقبلة والعمل على تشكيل حكومة قادرة على تلبية متطلبات المرحلة الراهنة بما يعزز الاستقرار ويخدم تطلعات المواطنين في عموم البلاد. أكد مستشار الأمن القومي قاسم العراجي الاستعداد لدعم متطلبات العشائر في إدامة العلاقات الاجتماعية ومد جسور التواصل بين العراق وسوريا. وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان أن العراجي استقبل الشيخ مصعب عبود الجدعان شيخ مشايخ قبيلة العقادات في سوريا والوفد المرافق له، والذي ضم الشيخ علي محمود الهاشم شيخ قبيلة العقادات العام في العراق والشيخ وضاح عبد. وأضاف البيان أن اللقاء شهد استعراضا شاملا للعلاقات الثنائية والترابط الاجتماعي بين العراق وسوريا، فضلا عن دور العشائر في دعم الاستقرار المجتمعي. وأكد العراجي استعداد الحكومة لدعم متطلبات العشائر بما يسهم في تعزيز الأخوة والتواصل الاجتماعي بين أبناء البلدين.
1: المسمع الدولي من إذاعة جامعة المستقبل نعرض لكم أبرز التطورات على الساحة الدولية.
0: دوليا، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن ما حدث في العراق خلال الفترة الماضية جيد للغاية، معربا عن سعادته برئيس الوزراء المكلف علي الزيدي. وقال ترامب للصحفيين أنه يتوقع ردا قريبا من إيران على مسودة الاتفاق، مؤكدا أن المفاوضات معها تتقدم بصورة جيدة وإن النتائج العسكرية ممتازة. وفيما يخص الحرب الروسية الأوكرانية، دعا ترامب إلى تمديد وقف إطلاق النار، مبينا أن الولايات المتحدة سترسل مفاوضين إلى موسكو، إذ ساعد ذلك في إنهاء النزاع. وأشار إلى أن طرفي النزاع في أوكرانيا يبديان رضا أزاء وقف إطلاق النار المعلن. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده تعمل على تطوير أسلحة حديثة استنادا إلى الخبرة القتالية. بوتين قال في كلمة بمناسبة الذكرى 81 للنصر على نازية أن التضحيات التي قدمت خلال الحرب ستبقى خالدة في ذاكرة الشعب الروسي، مشيرا إلى أن حب الوطن يمثل القوة التي توحد روسيا بأكملها. وأضاف أن الشعب الروسي قادر على تحمل التحديات والتغلب عليها، مؤكدا أن الإخلاص للوطن يعد الحقيقة العليا القادرة على توحيد الملايين من المواطنين. بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع رئيس الوزراء ووزير خارجية دولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني التطورات الإقليمية المتسارعة والجهود المشتركة الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة. وذكرت الخارجية المصرية في بيان أن الاتصال تناول تقييم نتائج زيارة الوزير القطري إلى العاصمة الأمريكية واشنطن وما تضمنته من مباحثات ولقاءات مع كبار المسؤولين الأمريكيين. وأكد جانبان أهمية دعم مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، مشددين على أن الحلول الدبلوماسية والحوار تمثل

0: طفيف في درجات الحرارة. ومن المؤمل أن تسجل درجة الحرارة العظمى في بابل ما بين 36 و 38 درجة مئوية، مع رياح شمالية غربية معتدلة السرعة وأجواء مستقرة دون فرص تذكر لهطول الأمطار. كذلك يتوقع أن تكون الأجواء مشمسة في الوسط والجنوب، فيما تظهر بعض الغيوم المتفرقة في المناطق الشمالية، مع استمرار الأجواء الحارة نهارا والمعتدلة ليلا.
1: المسمع الرياضي عبر إذاعة جامعة المستقبل، إليكم أحدث الأخبار والتقارير الرياضية.
2: النشرة الرياضية مع براق الشمري، أهلا بكم. دعا الاتحاد العراقي لكرة القدم أعضاء الجمعية العمومية لحضور المؤتمر الانتخابي غير العادي المقرر في 23 من آيار الجاري لانتخاب هيئة تنفيذية جديدة للدورة 2026-2030. وسيقام اجتماع في فندق رويال توليب ببغداد عند الساعة 2 ظهرا وفق خارطة الطريق المعتمدة من الاتحادين الدولي والآسيوي. ويتنافس على رئاسة الاتحاد كل من اياد بنيان وعدنان درجال ويونس محمود، فيما تشهد مناصب النواب وعضوية الهيئة التنفيذية تنافسا واسعا بين المرشحين. كما حدد الاتحاد قائمة المصوتين من الأندية والاتحادات الفرعية وروابط الحكام واللاعبين وأندية الصالات والشاطئية. في المقابل لن تشارك أندية القاسم والنجف والميناء والموصل وكربلاء، إضافة إلى رابطة المدربين في الانتخابات بسبب كون هيئاتها مؤقتة أو لعدم اعتماد نتائج انتخاباتها. تقام قرعة نهائيات كأس آسيا السعودية 2027 بمشاركة المنتخب العراقي ضمن النسخة 19 من البطولة القارية. وتستضيف المملكة العربية السعودية البطولة للمرة الأولى في تاريخها خلال الفترة من 7 من كانون الثاني 2027 ولغاية 5 من شباط من نفس العام. وسيوزع 24 منتخبا على 6 مجموعات وفق التصنيف الأخير الصادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم. وجاء العراق في المستوى الثاني إلى جانب قطر والأردن والإمارات وعمان وسوريا، فيما ضم المستوى الأول السعودية واليابان وإيران وكوريا الجنوبية وأستراليا وأوزبكستان. ويبقى المقعد الأخير بانتظار الفائز من مواجهة لبنان واليمن المقررة في 4 من حزيران المقبل. أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم أن نظيره الإسباني فتح باب التقديم أمام القنوات العالمية والعربية للحصول على حقوق بث المباراة الودية بين العراق وإسبانيا. وأكد عضو الاتحاد غالب الزاملي أن اللقاء سينقل مجانا داخل العراق وإسبانيا وفق الاتفاق المسبق بين الاتحادين. وأوضح أن الاتحاد العراقي حرص على ضمان بث المباراة مجانا خدمة للجماهير العراقية مع تحديد موعدها عند 9 مساء. ومن المؤمل أن تقام المباراة يوم 4 من حزيران المقبل على ملعب ريازور في مدينة لاكارونيا الإسبانية، وتأتي المواجهة ضمن تحضيرات المنتخب العراقي لنهائيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. حقق منتخب العراقي لكرة الصالات إنجازا تاريخيا بتقدمه إلى المركز 24 عالميا والثامن آسيويا في التصنيف الدولي الجديد لمنتخبات الصالات للرجال، فيما حل منتخب السيدات بالمركز 51 عالميا والثامن 18 آسيويا بحسب نفس التصنيف الصادر من الاتحاد الدولي. وأكد المنسق الإعلامي لاتحاد اللعبة عدي صبار أن هذا التقدم جاء بعد الأداء المميز في نهائيات كأس آسيا الأخيرة في جاكرتا، وأضاف أن المنتخب العراقي بلغ نصف النهائي ونافس بقوة أمام أبرز منتخبات القارة، ما أسهم في تحسين تصنيفه الدولي. ويعد هذا الإنجاز إضافة جديدة لكرة الصالات العراقية ويعكس التطور الملحوظ الذي تشهده اللعبة خلال السنوات الأخيرة. أكد عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم يحيى صغير أن الاتحاد عازم على إنهاء أزمة المستحقات المالية الخاصة بالحكام. وأوضح أن أجور الحكام المتأخرة عن 23 جولة ستصرف يوم الأحد المقبل تنفيذا لتوجيهات رئيس الاتحاد عدنان درجال. وأشار صغير إلى أن الاتحاد ناقش الملف بشكل مفصل عقب احتجاج الحكام أمام مقر الاتحاد مع التأكيد على ضرورة معالجة الأزمة سريعا. وبيّن أن تأخر الصرف جاء بسبب الالتزامات المالية الكبيرة المتعلقة بالمنتخب الوطني وعقد رابطة الأندية الإسبانية، وشدد على حرص الاتحاد على إعادة الاستقرار إلى المنظومة التحكيمية ومنع تكرار مثل هذه الأزمات مستقبلا. أخيرا، أعلن رئيس المكتب الإعلامي لاتحاد كرة القدم يوسف فعل اكتمال جميع التحضيرات الخاصة بمعسكر المنتخب الوطني في إسبانيا خلال شهر حزيران المقبل، وقال أن المنتخب سيغادر إلى إسبانيا ضمن برنامج الاستعدادات المقبلة بعد إنجاز الجوانب اللوجستية والإدارية والفنية كافة. وأضاف أن اللاعبين المغتربين سيلتحقون مباشرة بالمعسكر من أنديتهم وبلدان إقامتهم، كما أكد الاتحاد إنجاز جميع المتطلبات الخاصة بالمباريات الودية التي سيخوضها المنتخب خلال المعسكر التدريبي. ويأتي المعسكر ضمن تحضيرات المنتخب العراقي للاستحقاقات المقبلة وفي مقدمتها منافسات كأس العالم 2026.
0: مستمعين الكرام، قبل الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. جامعة المستقبل تشارك في مؤتمر دولي بتونس حول الحضارة في أفريقيا وآسيا. الرئيس الروماني يؤكد لرئيس الجمهورية رغبته بتطوير العلاقات الثنائية. الزيدي والكاظمي يؤكدان ضرورة التنسيق لتشكيل حكومة وطنية جامعة. ترامب: ما حدث في العراق جيد للغاية وأنا سعيد برئيس الوزراء المكلف. وبوتين: روسيا تطور أسلحة حديثة استنادا إلى الخبرة القتالية. مستمعين الكرام، ختام النشرة، شكرا لكم على حسن الاستماع، إلى اللقاء.

نبض الإبداع وإيقاع التطور، إذاعة جامعة المستقبل معكم في كل فكرة جديدة.

هنا هنا حيث تمتزج الأصالة بالحداثة، وحيث يولد الغد من رحم المعرفة. إذاعة جامعة المستقبل، صوتك نحو القمة. حيث تمتزج الأصالة بالحداثة.

إذاعة جامعة المستقبل Full Quality 91.7 FM Full Quality.

كل فكرة بداية، وكل بداية تصنع الفرق. معنا لا مستحيل تحت شمس المعرفة. إذاعة جامعة المستقبل، حيث يتجسد الطموح.

إذاعة جامعة المستقبل صوتها بكل شوارع بابل 91.7 FM.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. العاشرة ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: الكل عم يسمع مستقبل FM.

نحن لا نذيع المعلومة فقط، بل نصنع الفكر ونبني الوعي. إذاعة جامعة المستقبل، منارة في درب العلم. منارة في درب العلم.

انتباه على مستمعي الموجة 91.7 ربط أحزمة الأمان، لأن الجو كله إلنا.

صوتك مثل أغنية بيك أنطر بخليني صعدني فوق الغيمة لك لما نتحاجيني

لأن التعليم ليس مجرد درس بل رحلة وعي. هنا إذاعة جامعة المستقبل، حيث يولد الإبداع.

بالزحمة وطول اليوم، خليك على موجتنا دوم. إذاعة جامعة المستقبل الأولى بابل.

0: تسمع المستقبل
1: FM. شايف واحد رايح جاي بهذا الشارع، ما حد يقدر يلزم نفسه مني يشوفه، حلو بغمزة يموت خمسة مني باوع، ما يتقاوم شكله وصعب الروح تعوفه، أنا الميت شوق وحاير وأنا ضايع وادري نهاية

من بابل العريقة، من بابل العريقة نشيد جسور الفكر ونرسم ملامح الغد، ونرسم ملامح الغد. إذاعة جامعة المستقبل، صوت العلم والحياة.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الحادية عشر ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: إذاعة المستقبل الأولى في بابل.
3: إذاعة المستقبل FM.

نحن لا نبث الصوت فقط، بل نزرع الفكرة ونرسم المستقبل. هنا إذاعة جامعة المستقبل.

هنا لا حدود للخيال ولا قيود على الفكر. إذاعة جامعة المستقبل، صوتك.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: انتصاف الليل بتوقيت جامعة المستقبل.

أحبك، خفت لا تنشاف، وخليت القلب وسط القلب ضمك يا ماي، وتبدى ونشف وين روح، هذا انت حبيبي وقل لي شيل امك، تخجل منك الريشة ويضيع اللون اذا رسام مرة يحاول يرسمك، يسمونك هوى هوى، صدقني غلطانين، لان انت الهوى يحتاجك يحتاجك يشم.

0: الله منزلك مفصلك علي تفصال وعلى قفل القلب مفتاح ومرهمك
1: ربح حبي عادل كل

هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الثانية صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.